صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: وأكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

0: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم في هذا الصباح المبارك بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي يحيي الأرض بعد موتها ويفيض على القلوب سكينة بعد ظلمتها. سبحانه جل في علاه ينادي عباده مع الفجر بنداء الرحمة والمغفرة. مستمعين الكرام، ها نحن نلتقيكم في هذا الوقت الطاهر، هذا الصباح المبارك، حيث تتنزل الرحمات وتكتب الأرزاق وترفع الدعوات. فاجعلوا أول يومكم ذكرا لله، وافتتحوه بتلاوة كتابه، فبذكر الله تبارك الأيام وتزكو الأعمال. من إذاعة القرآن الكريم نبدأ يومنا وعلى بركة الله نمضي. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معالك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله. رواه الطبراني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وبكاء اليتيم، فإنه يسري في الليل والناس نيام.

رواه الأصبهاني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري ومسلم. وعن شريح الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. رواه أبو يعلي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد

بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة.

بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

0: قريب.
1: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الشاكر، فقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضعين. الموضع الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والموضع الثاني: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. ولم يرد هذا الاسم في السنة المطهرة. يفيد المدح والثناء مراداً به العالمية، دالاً على كمال الوصفية. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى في هذا الموضوع: ما من إحسان يقدم إلى مخلوق كائناً من كان أو كائناً ما كان، ما من إحسان يقدم إلى مخلوق عاقل أو غير عاقل إلا سيكافئه الله لمن أحسن هذا الإحسان في الدنيا أو في الآخرة. يعني ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أو في الآخرة. يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تقدم عملاً طيباً لأي جهة في الأرض، لأي كائن في الأرض، ثم لا تجد من الله مكافأة إن في الدنيا أو في الآخرة. أيها الإخوة، هذه الحقيقة الأولى، لأنك إذا تلقيت معروفاً من إنسان، ولأنك مؤمن، ولأنك على شيء من الكمال، لا تملك إلا أن تشكره، لا تملك إلا أن تبتسم له، لا تملك إلا أن تمتن منه، لا تملك إلا أن تثني عليه. فكيف بصاحب الكمال المطلق؟ فكيف بخالق السماوات والأرض؟ فكيف بالذي هو صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى؟ أيها الإخوة، هي أول حقيقة. يعني إذا أحسنت إلى مخلوق ما، كائناً بشرياً أو إلى حيوان أو إلى نبات، هذا الإحسان محفوظ عند الله، تكافأ عليه في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا أو في الآخرة، لا يضيع عند الله شيء. هذه الحقيقة الأولى في هذا الاسم العظيم. الحقيقة الثانية: أنت حينما يقدم لك معروف تشكر بلسانك، تقول له شكراً، جزاك الله خيراً. الإله العظيم إذا قدمت إلى أحد عباده معروفاً، تعرفه أو لا تعرفه، عرف أو لم يعرف. يعني مرة سيدنا عمر جاءه رسول من نهاوند وحدثه عن المعركة، ثم قال هذا الرسول: يا أمير المؤمنين، مات خلق كثير. قال له: من هم؟ قال: إنك لا تعرفه. فبكى عمر وقال وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. لا يمكن أن يضيع عند الله شيء، مهما تصورت العمل قليل أو صغير أو مهما قيمته تافهاً عند الله محفوظ. أنت إذا أسدي إليك معروف تشكر بلسانك أو تمتن بقلبك أو تقدم له مكافأة أو هدية أو عمل أو تقدم له خدمة. الإله العظيم صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى كيف يشكرك؟ جاءت الآية لتبين بالتعبير المعاصر آلية الشكر. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، بالزيادة. إما من نوع الذي قدمته، قدمت مالاً فالله عز وجل شكره لك أن يزيد لك مالك، قدمت له وقتاً شكر الله لك أن يبارك في وقتك، قدمت له من جهدك شكر الله لك أن يسخر من يقدم لك جهداً. يعني مستحيل أن تفعل معروفاً دون أن ترى الجزاء. أيها الإخوة، لو أخذنا المال مثلاً، إن قدمت مالاً فالله عز وجل يشكرك بأن يزيد في مالك، والآية التي تصدق على كل حالات الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عبدي أنفق، أنفق عليك. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. لكن أنت لاحظ لما الإنسان يذهب إلى مريض دون أن يشعر، حريص حرصاً بالغاً أن يضع بطاقة في داخل الهدية ليتأكد أنهم إذا فتحوا هذه الهدية

يرون من الذي أرسل هذه الهدية. يعني أنت حريص على أن يعلم من قدمت له الهدية أنها منك، فلا تكتفي أن تعطيها لابنه، ولا تكتفي أن تضع البطاقة على ظاهر الهدية فقد تسقط، تضعها في داخل الهدية كي تتأكد أن الذي

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. في أصل كيانك فطرت على حب المال، والبشر جميعاً من دون استثناء يحبون المال، لكن بعضهم يصرح وبعضهم لا يصرح، لكن الذي لا يصرح هو يحب المال كالذي يصرح. هذه جبلة فينا، ولأننا نحب المال كان إنفاق المال عملاً ثميناً، تنفق شيئاً تحبه. وكما تعلمون الإنسان جبل على طبع ومعه تكليف، طبعه أن يأخذ المال والتكليف أن ينفقه، طبعه أن يبقى نائماً والتكليف أن يستيقظ، طبعه أن يملأ عينيه من محاسن النساء والتكليف أن يغض البصر، طبعه أن يخوض في فضائح الناس والتكليف أن يسكت. فلذلك الله عز وجل يقول لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ألا تكفيهم هاتان الآيتان؟ الله يعلم وهو يخلف، وما نقص مال من صدقة. عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. صدقة السر تطفئ غضب الرب. الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. والقصص التي تروى في هذا الموضوع والله لا تعد ولا تحصى، حتى إن المؤمن ليخجل من الله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابة، كان ذا مال وفير، مرة بلغه أنه سوف يدخل الجنة حبواً، قال والله لأدخلنها رملاً، وما علي إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. إذاً الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أنا أتمنى عليكم أن تسألوا محسن عما حصل له بعد إنفاق المال. يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. الإنسان يحرسه الله بالعلم، لكن المال إذا أنفقته في الحسابات في الآلة الحاسبة يقل، لكن برحمة الله يزيد. فلذلك نحن قد نغفل في حياتنا حسابات البركة. الإنسان إذا أنفق ماله بارك الله له في ماله، يعني الحد المعقول أنه يرزقه رزقاً سلبياً. ما هو الرزق السلبي؟ الحد الأدنى أنه يحفظه من أمراض وبيلة، من ظلم ظالم، من مصادرات، من مخالفات، من بطش الأقوياء، من تدمير، من حريق، من خراب. هذا رزق سلبي سلبي. أيام الإنسان الله عز وجل يبارك له في ماله، يعني بمال معقول يحقق أهداف كبيرة جداً. هذا من مكافأة الله للمحسن، يحفظه ويبارك له في ماله. أيها الإخوة، هذان باعثان لإنفاق المال، أن الله يعلم وأن الله يخلف على المنفق ماله، أي يضاعف له هذا المال أضعافاً كثيرة. دائماً ممكن أن تتعامل مع الله بآيات القرآن الكريم، ويمكن أن تتعامل معه بطريقة عملية. فإذا اقتربت منه بنفقة كافأك مكافأة كبيرة. والله مرة حدثني أخ توفي أحد أقربائه، فزار أولاده وقال لهم دين أبيكم عليه،

لكنه لا يعلم كم الدين، وهذا خطأ منه. توقعه بعشرات الألوف فإذا هو بمئات الألوف. أقسم لي بالله دفع مبلغ قريب 400,000 بالتمام والكمال، وحدثني عن قصته في الجامع في صحن المسجد وبكى. قال لي والله بعد أيام مبلغ من صفقة لبضاعة كاسدة، نصيبي من هذه الصفقة المبلغ الذي دفعته. أيام تتعامل مع الله بالتعامل اليومي، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذه الحقيقة الأولى، يعني شكر الله لك، الله شاكر، شكر الله لك إذا أنفقت من مالك أنه يزيد لك مالا، ما نقص مال من صدقة. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. الآن المعنى الثاني أيها الإخوة، أي عمل صالح تجاه أي مخلوق كائنا من كان هو قرض لله حسن. وهناك آية قرآنية الذي يقرأها من المؤمنين يقشعر جلده، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الله عز وجل عد أي عمل صالح، ولو تجاه حيوان، ولو تجاه نبات، سقيت النبات، هذا العمل يضاعف لك جزاؤه أضعافا كثيرة. فأنت معرض كل يوم أن تقرض الله قرضا حسنا. هذا معنى دقيق جدا. الإله العظيم يقول لك يا عبدي أقرضني، اعتني بهذا المخلوق، أطعم هذا الجائع، أكس هذا العاري، عالج هذا المريض. هناك أصحاب حرف مؤمنون يقدمون جزء من خبراتهم لوجه الله. حدثني طبيب أسنان، جاءته مريضة تحتاج إلى تقويم لأسنانها، وهي معلمة ودخلها محدود جدا والمبلغ فوق طاقتها. فبعد أن اعتذرت عن متابعة المعالجة للرقم الكبير ناداها قال هل تقبلين هذا التقويم هدية مني؟ يقسم له لي بالله العظيم أمضى 6 أشهر وكأنه في الجنة. يعني في مكافأة من نوع ثاني، يعني الله بيكافئك بسعادة طمأنينة غير المكافأة المادية. أنت مفطور على حب وجودك، وعلى حب سلامة وجودك، وعلى حب كمال وجودك، وعلى حب استمرار وجودك. دققوا أيها الإخوة، سلامة وجودك بطاعة الله، والطاعة الاستقامة، والاستقامة سلبية، والاستقامة تسبقها ماءات جمع ماء، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، ما غشيت، كل ماءات. الاستقامة تحقق لك السلامة. أما كمال الوجود لا تكفيه الاستقامة، يحتاج إلى بذل، بذل من وقتك، من مالك، من خبرتك. كمال الوجود يحتاج إلى بذل، إلى عطاء من وقتك، من مالك، من خبرتك. لذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أضرب مثل لعلي أذكره كثيرا، يعني مجند غر التحق بقطعة عسكرية، قطعة جزء من لواء كبير أو من فرقة كبيرة على رأسها لواء أركان حرب. لهذا الجندي الغر لا يمكن أن يستطيع الدخول

الدخول على هذا اللواء الكبير بحكم التسلسل العسكري، في سبعة قدامه وسبعتين يعني عريف وعريف أول، في ثمانية وثمانتين ونجمة ونجمتين وتاج ونجمتين، شغلة كبيرة. لكن هذا المجند الغر الذي التحق منذ أسبوع بإمكانه أن يدخل على اللواء أركان حرب من دون إذن، إذا وجد ابنه يسبح وكاد يغرق فألقى بنفسه في الماء وأنقذه. وفهمكم كفاية، إذا خدمت إنسان، أطعمت جائع، كسوت عاري، لبيت حاجة إنسان، أنت موظف، جاءك مراجع من محل بعيد ونفقة الإقامة غالية جداً وجمدت أعمالك كلها وخدمته، مستحيل أن يضيع هذا عند الله. فلذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذاً أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضاً حسناً لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة؟ أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس، سائل سألك، مريض استعان بك، طريق إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت. والقصص والله يا أخوان لا تعد ولا تحصى، والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة، المكافأة النفسية بالسكينة والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق. لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه. وأنت مهمتك في الحياة أن تعبد الله ثم أن تشكره، لأنك إن عبدته الخيرات سوف تأتي من كل جانب. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، تنتهي مهمتك أن تعبده. العبادة الصحيحة الصادقة، والعبادة الصحيحة الصادقة جزء منها العمل الصالح. والكلام الدقيق، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. اسأل نفسك، ماذا قدمت للأمة؟ قدمت لها صناعة متقنة، صار عملك عبادة. لذلك قالوا العمل الذي ترتزق منه، إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة الناس، هذا العمل الحرفي المهني الذي ترتزق منه إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة الناس عامة والمسلمين خاصة، هذا العمل لم يشغلك عن طاعة ولا عن أداء صلاة ولا عن طلب علم، انقلب إلى عبادة. لذلك المؤمن عاداته عبادات والمنافق عباداته سيئات. عباداته الخالصة صلاته يرائي بها، المؤمن عاداته أحواله المعيشية، جاء بطعام لبيته، أخذ أهله إلى نزهة تسجل عند الله عبادة، أنه هدفه إرضاء الله عن طريق خدمة عباده. فلذلك أيها الإخوة، أي عمل صالح يقدم لأي مخلوق كائنا من كان هو عند الله قرض حسن لله. يعني إذا ملك أغنى ملوك الأرض قال لمواطن فقير أقرضني 100 ليرة، ماذا تفهم منها؟ يعني أراد أن يعطيه بيتاً، بيت كامل، أراد أن يكون لهذا العطاء سبب، قال له أقرضني 100 ليرة، هل حقيقة قرض حقيقي هذا؟ أراد من هذا القرض أن يمتحن محبته وأن يكافئه على هذا القرض بمنزل فخم جداً، هدية. من ذا الذي يقرض الله؟

0: الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الآن أحيانا بيكون العمل صغير أمامك، تبسمت في وجه موظف عندك بس ابتسامة، سألته عن أحوالي، كيف حالك يا أبي؟ مرتاح إن شاء الله؟ في موظف عبوس قمطرير يدخل على مكتبه له هيبة وكهنوت، وفي مدير عام متواضع، فإذا ابتسمت في وجه من يعمل معك، إذا ابتسمت في وجه خادم عندك، سألته عن صحته، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تميط الأذى عن الطريق ولك صدقة. مهما توهمت العمل صغيراً فهو عند الله كبير. فلذلك أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله عظني ولا تطل، فتل عليه هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال له: كفيت كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. صار فقيه، ما قال فقه، فقه عرف الحكم، قال فقه، يعني أصبح فقيها، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سمع الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط

0: المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا

جسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر

0: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

وفي رياض ذكر الله تعالى بذكر بديع صنعه في خلقه، نعود إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. كانت وقفتنا بالأمس عند العقل الذي به اهتدى أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى رب العالمين وفاطر السماوات والأرض، والذي به وجب أن يهتدي كل إنسان. إن الناظر المتدبر في كتاب الله تعالى يجد أنه سبحانه قد رفع من مكانة العقل حيث احتكم إليه، وحض الإنسان على اللجوء إليه ليتبين الحق من البهتان والهدي من الضلال. يرى الناظر ذلك في مثل قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم

0: يعقلون. وفي مثل قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي مثل قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم.
1: وعن العقل يتحدث أهل العلم فيقولون:
2: إن الرجل منا يركب عقله كما يركب الملاح بحره، وما فكر المرء منا إلا عين الملاح الباصرة.
3: والعقل عقلان: ظاهر تستطيع أن توجهه إلى ما يحضرك من أمور، وتكون عندئذ كمن يدور بمصباح الفكر على سطح العقل كما يدور الملاح بعينيه على سطح البحر.
2: ولكنك وأنت تركز فكرك في اللمحة الواحدة على الشيء الواحد، يستوعب فكرك في غير تركيز أشياء وأشياء ذات صلة قريبة أو بعيدة بالشيء الذي تركز عليه.
3: ومن سطح العقل الظاهر أو الواعي نهبط قليلا كما نهبط في مياه البحر أو نغوص فيها، فإذا نحن في طبقة يصل إليها بعض الضوء يستطيع الفكر أن يرى فيها ويتبين أشياء وأشياء، ولكنه لو تجاوزها قل الضوء من حوله حتى لم يعد يرى شيئا على الإطلاق.
2: وهذه الطبقة هي ما يسمى بالعقل نصف الواعي أو تحت الواعي، وهو خزانة كبرى يخزن فيها العقل المعلومات والمعارف ويدخرها لحين الحاجة إليها، لأن التذكر إنما هو رفع أشياء من هذه الطبقة تحت الواعية إلى الطبقة الأولى أو العقل الواعي.
0: وينظر الناظر فيرى أن المعلومات والمعارف لا تختزن في هذه المنطقة تحت الواعية اختزانا عشوائيا، وإنما هي ترتب وتبوب وتصنف وتنوع حيث يرتبط الشيء بأشباهه ونظائره أو بنقيضه ومخالفه.
1: ثم ينظر الناظر فيجد بعد هذين العقلين الواعي أو اليقظ وتحت الواعي أو نصف اليقظ، يجد منطقة من العقل يسودها الظلام الدامس حيث لا يصل إليها بصيص من نور الفكر ولا سلطان له عليها، يسميها العلماء العقل النائم أو العقل غير الواعي.
0: ومرة ثالثة ينظر الناظر فإذا هذا الجزء من العقل الذي سموه ظلما بالعقل النائم إذا به يمتلئ بالحركة الدائبة التي لا تهدأ ليل نهار، وإذا من بعض مهامه ووظائفه أن يدير كل ما يتعلق بالعمليات الحيوية في جسم الإنسان التي لا دخل لإرادته فيها، مثل عمليات التنفس والدورة الدموية وهضم الطعام.
1: وإذا بهذا العقل الذي يصفونه بالنوم مصدر النزعات والأهواء والرغبات الدفينة التي تحرك الإنسان من حيث لا يدري وتسيطر على سلوكه من حيث لا يدرك.
0: ثم إذا بهذا العقل اللاواعي فيه يكمن سجل كامل لخبرات الجنس البشري، فالطفل من النار يخاف قبل أن يكون قد علم من تجاربه الخاصة أنها تحرق، وإنما هي تجارب أسلافه منذ خلق الله تعالى الأرض ومن عليها، حفظت له في عقله الباطن لتكون له ذخرا وعونا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم. صدق الله العظيم.
2: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
0: نفسي. نفسي أفيقي من سباتك واسلكي نور اليقين.

فليس لي إلا هو. النفس تسعى للردى ما لم تجد حبل النجاة يقودها لا

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة دو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.

0: كرسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما

قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب،

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم

أحيطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر،

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: بس.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا به.

0: لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.

0: جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
0: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
5: يلا فصل مطبخك عبكير.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا، لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم لهذا اليوم الاثنين 22 من شهر حزيران لعام 2026، السابع من محرم لعام

0: البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين برحمة منك يا أرحم الراحمين. وأوجه عنايتكم أيها الإخوة إلى مواعيد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:39 وأذان العصر في 4:19 وأذان المغرب في الساعة 7:53 وأذان العشاء في الساعة 9:27. هذه المواعيد حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها. أشكر زملائي فريق العمل، الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة، الرئيسة الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، معد البرنامج الزميل رائد القطارنة، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، حيث يقدم فضيلته تفسيرا لسورة الأنعام في الدرس 64 من دروس هذه السورة المباركة. وقتا طيبا مباركا فيه أرجو لكم.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 64 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 47 بعد 100، وهي قوله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. لهذه الآية عدة معان. المعنى الأول أن رحمة الله تقتضي ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الإنسان إذا تخلى عن تدينه، وتخلى عن معرفة ربه، ورفض الانصياع لأمر ربه، هذا حكمه حكم المجرم، كعظمة لم يبق عليها لحم إطلاقاً، لم يبق عنده خير يلقى الله به، فهو كالمجرم، جرم لحمه عن عظمه، أو جرد من كل خير. هذا الإنسان الشارد التائه الغارق في شهوته المتعلق بالدنيا، الذي لا يبالي أكان ماله حراماً أم حلالاً، ولا يبالي أكانت علاقته مشروعة أو غير مشروعة، هذا الإنسان تقتضي رحمة الله أن يعالجه ويسوق له من الشدائد ما يعود بها إلى الله. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بالمناسبة أيها الإخوة، الله عز وجل لطيف، يسلك في هداية خلقه مراحل. أول مرحلة لطيفة وسهلة واضحة وسليمة، وأنت في صحتك، وأنت في قوتك، وأنت في شبابك، وأنت في غناك، ما في عندك ولا مشكلة، في تقصير، في شرود، في غفلة عن الله، الله عز وجل يدعوك إليه دعوة بيانية بالكلام، كهذا الدرس دعوة بيانية. هذه الدعوة البيانية

تحفظ لك كرامتك واستقرارك وراحتك النفسية، وأنت صحيح وقوي وغني وعندك زوجة وأولاد ولك عمل ولك دخل، تأتيك دعوة لطيفة جداً بلسان عربي مبين، بآية، بحديث، بقصة، بحكم فقهي، بموعظة، إلى آخره. الأولى أن تستجيب لله لهذه الدعوة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني أكمل موقف تقفه من دعوة الله البيانية أن تستجيب، وأنت في صحتك وفي قوتك وفي أوج نشاطك وفي مكانتك وفي كرامتك. اسمها دعوة بيانية، يعني محاضرة، كتاب، خطبة، درس، ندوة. فإن كذبوك، أي لم يستجيبوا لك، طبعاً ربكم ذو رحمة واسعة. هلأ اخضعك إلى معالجة أقسى. قال له الطبيب لمريض معه قرحة، في طريقين، إما أن تسلك حمية قاسية جداً وتشفى، أو لا بد من عملية جراحية، يجب أن نستأصل قسم من المعدة مصاب، فأنت بالخيار. هناك معالجة سلمية لطيفة تعتمد على الحمية، وهناك معالجة جراحية. فالذي لا يستجيب لدعوة الله البيانية يخضعه الله لمعالجة من نوع آخر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. الآن تأتي المصائب والشدائد من أجل أن تلجئ الإنسان الشارد الغافل إلى باب الله تعالى. يعني مرة في أخ حب من باب المداعبة أنه ما ملخص هذه الدعوة التي أمضيت فيها 30 عاماً؟ قلت له كلمتان لا ثالث لهما، بالتعبير الدارج، إما أن تأتيه طائعاً أو أن يأتي بك قسراً. يعني يا بتجي ركد يا بجيبك ركد. إنسان قبل أن يكون أحد إخوة المسجد عنده مؤسسة صناعية ناجحة جداً، وفي السبعينات كان في رواج مزهر، جمع أرباح طائلة، قال لي بالحرف الواحد: هيأت مبلغ 500,000 ليرة، يعني كان الدولار 3 ليرات، وأردت أن أذهب إلى أمريكا لأستمتع بالحياة من دون زوجتي، وفهمكم كفاية. وذهب إلى هناك، شاب نجاحه بالعمل كبير جداً، دخله فلكي، شعر بآلام في ظهره، ذهب إلى طبيب قال له سرطان بالنخاع الشوكي، قطع رحلته وعاد إلى الشام من جامع إلى جامع. فإما أن تأتيه طائعاً أو أن يأتي بك قسراً. فبالتكذيب ربكم ذو رحمة واسعة، لكن في طريق سلمي الدعوة البيانية، في طريق قسري. على كل، الذي يستجيب لله عقب مصيبة إنسان موفق جدا، إلا أن الذي يأتيه قبل المصيبة إنسان راقي جدا. إنسان بأعلى درجة من الكرامة عرف حق الله عليه فأتاه طائعا. لذلك يا أخوان في فرق بين عبيد وعباد، العبيد جمع عبد والعباد جمع عبد، لكن العبيد جمع عبد القهري، بينما العباد جمع عبد الشكر. بين أن تأتي المصيبة القاسية، مرض عضال، لا تنام الليل، قيام ليل، دعاء، وبين أن تكون صحيحاً، قوياً، معافاً، وأن تبحث عن الله، وأن تطلب رضاه، وأنت قوي، غني، معافى. فأول دعوة، دعوة بيانية، درس، خطبة، شريط، محاضرة، ندوة، أي شيء، دعوة بيانية، أو أن

يخضع الإنسان للتأديب التربوي. التأديب التربوي. قال له: يا رسول الله عظني ولا تطيع. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. قال له: أريد أخف من ذلك، يعني بالتعبير الدارج حل برمة. قال له: إذن فاستعد للبلاء، إن لم تقبل أن تتبع حمية قاسية استعد للعملية الجراحية. فأول دعوة دعوة بيانية، أكمل موقف فيها الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما في استجابة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بالموقف الثاني أكمل موقف التوبة، ما تاب. في إجراء ثالث هو خطير لكن سهل، الإكرام الاستدراجي، صحة ومال ودخل ومعاصي، هذا شيء مشاهد. ضغطه 8-12، نبضه 80، كل التحاليل جيدة، وعنده كل يوم معصيتين ثلاثة. وشو صار؟ بدي استمتع بشبابي. هذا الثالث إكرام استدراجي، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الأكمل موقف بالمرحلة الثالثة بالإكرام الاستدراجي أن تشكر وأن تعود إلى الله وأنت خجل من هذا الإكرام. فإن لم تعود ولم تخجل بقي القصم، قصم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإن كذبوك، يعني أحياناً تطلب الأم من ابنها أن يدرس يرفض، يقول لها الأب: دعيه لي أنا أدبره. وهي الآية واضحة، قال له: يا محمد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. أخواننا الكرام، أغبى إنسان على وجه الأرض الذي لا يدخل الله في حساباته. الله أيام بيرخي الحبل، بيرخي لدرجة أنك تتوهم أنه ما كل شيء تمام. راكب سيارته بطلعة الحجاز، زوجته إلى جانبه، أزمة قلبية حادة. من كرم الله عز وجل أنه صديقه وراءه، صدفة حمله أخذوا على المستشفى على العناية المشددة. حينما شعر أنه على وشك الموت قال: أعطوني مسجلة وشريط كاسيت. المحل الفلاني أخذوا اغتصاب من حق أخيه الصغير، المحل الفلاني، البيت الفلاني، كل شيء مغتصبه من أخواته ذكروا بهذا الشريط. يبدو الجلطة تمشي بعدين، مشيت طبيعي جدا، ما في شيء. وين شريط؟ كسروا. بعد 8 أشهر جاءت القاضية وكانت نهايته بها. أول معالجة إلهية الدعوة البيانية، وأنت صحيح قوي ما عندك مشكلة، الأجهزة تعمل بانتظام، بيتك منتظم، بيتك، زوجتك، أولادك. ثاني معالجة تأديب تربوي، بالأولى استجابة، بالثانية توبة، بالثالثة شكر، بالرابعة قصم، قصم. إذاً فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الآن سأضرب مثل، طبيب أب

لماذا طبيب أب؟ طبيب عالم وأب رحيم، شعر أنه في عند ابنه التهاب زايدة، وهي إن لم نسارع إلى استئصالها قد تنتهي بالموت، فتقتضي رحمة هذا الأب العالم أن يضع ابنه على منصة العمليات، وأن يخدره، وأن يفتح بطنه والدم يسيل، وأن يستأصل الزائدة، وأن يخيط الجرح، وبعد أن ينتهي مفعول المخدر تبدأ آلام الطفل. لكن هذا قمة الرحمة والعلم، قمة الرحمة والعلم. يعني بيقول لي واحد، يعني المسلمين وضعهم صعب جدا، ومهما دعوا لا يستجاب لهم. فمرة كان جوابي: هم في عملية جراحية ولم تنتهي بعد، فلو أنه بطن مفتوح والأحشاء خارج البطن والعملية معقدة جدا، وقال ابن هذا المريض: ارحمه، كيف أرحمه مما أنا به أرحمه، هذه العملية هي رحمة الطب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني أحياناً تدخل اليد الإلهية بمصيبة هي سبب نجاة الإنسان في الدنيا. والله أخ له، أخ أكبر منه شارد عن الله شرود كبير، يعني غارق في كل المعاصي والآثام، وغني كبير وله علاقات وشبكة علاقات، أصيب بأزمة قلبية، أخذوه إلى المستشفى بالعناية المشددة، بيقول لي أنه أنا أناجي ربي: يا ربي أنا تحب أن ألقاك عارياً، أعطني مهلة لأرتدي ثوباً ألقاك به. يعني يقصد أنه لو أنه أمهله الله عز وجل بيتوب، الله عز وجل أمهله. فصار يزورني كل يوم تقريباً، قال لي: امبارح ناجيت ربي. قلت له: يا رب كل هذه السعادة من الرجوع إليك، لما لم تأتني هذه الأزمة قبل 10 سنوات؟ يعني الإنسان أثناء المصيبة يشعر بحالة قرب من الله كبيرة جداً. فأنت لما الله عز وجل بدخلك بعنايته فرح ضمن عنايته. اللي عنده ابن منغولي تاركه، اللي عنده ابن ذكي بس مقصر عم يعاقبه كل يوم. المعاقبة دليل في أمل. واحد معه التهاب معدة، الطبيب أقام عليه النكير، أعطاه أكلتين فقط، حليب وتفاح، وأي شيء آخر بتفاقم مرضك، وعنفه ورفع صوته عليه. جاءوا بعد دقائق مريض معه سرطان من الدرجة الخامسة، قال له: ماذا آكل؟ قال له: كل ما شئت. أنت ما في عليك مشكلة، كل، لأنه ميؤوس منك. فأنت حينما يكون الإنسان في عناية مشددة، في متابعة إلهية، هذا من فضل الله علينا جميعاً. لذلك: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها، سقماً في جسده، أو إقتاراً في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. لذلك أكبر إنجاز لك في الدنيا أن نصل إلى القبر ونحن سالمون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. والله أيها الإخوة، إن لم يذب الإنسان يوم القيامة محبة لله على ما ساقه له من شدائد، يعني إلي قريب أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، عاش حياته كلها يعني بالأمراض، بجهازه الهضمي.

فمرة في ساعة هيك مناجاة بكى، قال له يا رب أنا ما ارتحت يوم. قال وقع في قلبه أن يا عبدي لولا هذا لما كنت في هذا المقام، لولا هذه الشدائد التي سقتها إليك والتي طهرتك من ذنوبك ومن عيوبك لما كنت بهذا الحال معي. لذلك المؤمن دائما راضي عن الله، راضي عن كل شيء ساقه الله له، لأنه يعلم علم اليقين أنه محض فضل ومحض علم ومحض حكمة. الآن ننتقل إلى آية أخرى لكن بموضوع القضاء والقدر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأس. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أخواننا الكرام، هذه الآية أصل في نفي الجبر، وحينما نعتقد عقيدة الجبر يلغى الدين ويلغى الثواب والعقاب وتلغى الجنة والنار ويلغى التكليف ويلغى حمل الأمانة وتصبح الحياة تمثيلية سمجة. أنت هل ترضى أن تجرى مسابقة تقدم لها آلاف الناس والناجح معروف قبل إعلان المسابقة والراسب معروف سلفاً؟ تقول هذه تمثيلية إذاً. أيعقل أن يخلق الإنسان في الأصل كافراً وأن يأتي إلى الدنيا ليحقق مشيئة الله بالكفر ثم يعاقبه الله إلى أبد الآبدين بالنار؟ هل ترضى؟ لذلك أيها الإخوة، ما شل المسلمين ولا أخرهم إلا عقيدة الجبر. بيكون إنسان غارق بالمعاصي، ترتيب سيدك بيده، ترتيب سيدك، الله مو هادي، الله عاتره، شو من أطلعك على الغيب؟ من؟ طيب ما صلي يا أخي، الله ما هداني لسه، حتى الله يهديني. يا رب إن سيئاتنا من قضائك، بالدعاء إن سيئاتنا من قضائك، نحن ما لنا ذنب أبدا، أنت قدرت علينا هذه السيئة، شو بنساوي؟ ففي عقائد جبرية شلت هذه الأمة شلل كامل. لذلك هذه العقيدة فاسدة، أن تعتقد أن الله أجبرك على المعاصي وأنه ألقاك في اليم مكتوفا مقيد، هو ألقاك وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. شو الحال؟ لذلك الله عز وجل قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكل وجهة هو الإنسان يعني موليها، فاستبقوا الخيرات. لكن الأصل في موضوع الاختيار هذه الآية. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا القول كذب. الدليل كذلك كذب الذين من قبلهم. هذا قول كذب، كذب على الله. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أيها الإخوة، الله عز وجل خيرنا فيما كلفنا، كلفك أن تصلي وأنت مخير، كلفك أن تصوم وأنت مخير، أليس هناك أناس يصومون أناس لا يصومون؟ يصلون أو لا يصلون، يصدقون أو يكذبون، يتقنون أو لا يتقنون، يخلصون أو يخونون، يرحمون أو لا يرحمون. الله عز وجل خيرك فيما كلفك، والأدلة كثيرة جداً. بل الإمام الحسن يقول لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هم

أولا لكان عجزا في القدرة. سيدنا علي سئل: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ قال له الإمام علي: ويحك يا هذا، لو كان قضاء لازما وقدرا حاتما إذا لبطل الوعد والوعيد ولانتفى الثواب والعقاب. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. في الثانية التي تتوهم فيها أنك مسير في كل شيء، طبعا أنت مسير في أشياء كثيرة، أنت مسير فيما إذا كنت ذكرا أو أنثى. هذا استشارك؟ شو بتحب، ذكر أم أنثى؟ ما حدا استشارك. وأنت مسير في أمك وأبيك. قال لي واحد: أمي عم تغلبني كثير. تطلقها. شو طلقها؟ أمك، قدرك. الله سيرك في كونك ذكرا أو أنثى، وسيرك في أمك وأبيك، وسيرك مواليد أنت 50 أو 60. لو جاي قبل 200 سنة في ترتيب ثاني، لو بعد 200 سنة في ترتيب ثاني. يعني لو إنسان أنهضناه من قبره أنه في قرص في 7700 كتاب، أنا عندي قرص مدمج في 7700 كتاب، ممكن تبحث في كل هذه الكتب في 13 ثانية. كل كتب التفسير، كل كتب الحديث، كل كتب الفقه، كل كتب السيرة، كل كتب المعاجم واللغة والتاريخ، 7700 كتاب، يعني 4 جدران للسقف. طيب هذا لو أنهض إنسان من قبره قلت له في عندنا قرص فيه كل هذه الكتب ومضبوطة بالشكل وبتختار الحرف، بتكبره بتصغره، في شيء 200 حرف، تختار الألوان كله باختيارك، شيء لا يصدق. فكل إنسان ولد بعصر. لذلك مثلاً نص قبل 50 سنة لأحد الأدباء قال: يا ليت آباءنا استغنوا عن التجارة وعن ذل البيع والشراء وعن ترويج السلعة بالأقسام والأيمان، فما العيش إلا عيش الموظفين. قبل 50 سنة كان الموظف أغنى إنسان، والتجارة كلها ذل وهوان. اختلف الوضع اختلاف كلي. يعني أتصور أنه رسالة من الشام إلى البصرة أو من المدينة إلى البصرة بدها شهر، الآن بتخاطب العالم كله بأقل من ثانية. في تطور غريب، وكل عصر له سلبياته وإيجابياته. إذاً أنت مسير في كونك ذكراً أو أنثى، مسير في أمك وأبيك، مسير في عصرك. واحد ولدان بالشام: رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. واحد ولدان ببلد غارق في الانحلال والإباحية، في فرق كبير جدا. ومسير في قدراتك العامة، في إنسان وسيم، إنسان غير وسيم، في إنسان عنده اتقاد ذهني كبير جدا، في إنسان أقل اتقاد. يعني مرة حدثنا داعية توفي رحمه الله، عم يلقي درس بالجامع، ألقى درس وصلى العشاء، قال إنه في فساد عريض بالبلد. بتجي البنت الساعة 1 بالليل، وين كانت؟ عند الحبيب، الكل صلى على الحبيب. قاموا ليصلوا، قرأ آية كريمة، قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. قاموا كلهم قالوا آمين بعد منه. فلذلك قضية أنت مسير في كونك ذكراً أو أنثى، مسير في أمك وأبيك، مسير في مدينتك وفي زمن ولادتك، مسير في قدراتك العامة. بس يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الذي سيرك الله به ليس في إمكانك أبدع مما أعطاك، هو أكمل شيء لك، وسره ادخر ليوم القيامة. يكشف الله لك عن سره. يجب أن تذوب محبة لله عز وجل، يجب أن تذوب محبة لله على أنه أقامك بهذا الوضع، بهذا الشكل، بهذه القدرات، بهذه الوسائل.

سامي بهؤلاء الأهل بهذه المدينة. يعني إنسان يأتي من أب فقير جداً يشتهي أن يأكل، مرة ببعض الأحياء الفقيرة شاهد طفل أتى بعلبة سردين وسقبها وربطها بخيط وعباها تراب وجعلها سيارة. طفل آخر ريموت كنترول وألعاب وكمبيوترات وغرفة خاصة له، هذا غيرها. بس لأن الدنيا موقتة والآخرة دار جزاء، فالبطولة أن تقف الموقف الكامل من أي شيء اختاره الله لك، أن تقف الموقف الكامل من أي شيء اختاره الله لك. يعني لو اثنان، واحد يتمنى أن يأكل لقمة لحم في الشهر ما في، والثاني حينفزر لحم ومات. لو أن الفقير نجح بامتحان الفقر فكان أديباً وصابراً وعفيفاً ومتجملاً وعزيز النفس مع أنه دخله قليل جداً، والغني كبر وغطرسة واستعلاء وارتكاب للمعاصي والآثام. لو أنه اثنين عاشوا 60 سنة كل واحد أو 80 سنة وماتوا، هلأ في أبد إلى ما لا نهاية، تقول مليار مليار مليار مليار، ليوم القيامة الأبد أطول. فإذا واحد خسر 80 سنة وربح الأبد ما بيكون أكبر رابح؟ واللي ربح 80 سنة وخسر الأبد بيكون أكبر خاسر؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني أكبر خسارة أن تخسر الآخرة. لذلك لما الإنسان الله يسوق له الشدائد من أجل أن يتوب ويتوب ويأتيه ملك الموت ويرى مكانه في الجنة، قال يعرق عرق الخجل من الله عز وجل، وبعضهم قال يصيح صيحة ويقول لم أرى شراً قط، بينسى كل الخير. وإذا واحد والعياذ بالله يعني غرق في النعيم في الدنيا ثم جاءه ملك الموت، أحد الطغاة ببلد إسلامي في الشمال قبل يومين من وفاته يقول حريق وين مدير الإطفاء ويسبه. 3 أيام عاش بجو الحريق. لذلك الإنسان البطولة بالنهاية والبطولة في الخاتمة والبطولة بالعاقبة والبطولة بعد الموت، والغنى والفقر بعد العرض على الله، والوسامة والدمامة بعد العرض على الله. إذا إنسانة جميلة وتفلتت وعرضت مفاتنها على الناس ولم تعبأ لا بدين ولا بقيمة، وإنسانة جمالها دون الوسط لكنها مطيعة لله، هذه تكون يوم القيامة ملكة من ملكات الجمال في الآخرة، لأنه في تسوية حسابات. هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. هذه الدنيا فانية تغر وتضر وتمر. هذا المثل ضربته لكم كثيرا. أعرف رجل يعني رحمه الله توفي، كان يشتغل موظف بسيط جدا وهو شاب في محل بالحميدية، وكان زاد عابه، فكان يكنس المحل، يضعه في علبة أنيقة القمامة، يغلفها بغلاف هدايا فخم جداً وشريطة حمراء مع عقدة مكسرة كمان، يحطها على الرصيف. يجي إنسان ساذج يظن مطيف ألماس يحمله ويركض ويلحقه، بعد 200 متر يفتح الشريطة، 200 ثانيات يفتح الغلاف، 200 ثالثات يفتح العلبة تطلع قمامة المحل، ساعتها يسب ويقول كلام سيء جدا. هكذا الدنيا تغر وتضر وتمر، تغر وتضر وتمر. يا ليتني قدمت لحياتي. يعني ما في واحد ما دخل بيت فخم جدا من بيوت دمشق وصاحبه توفاه الله، انت وازن هالجبصين وهالرخام الأونيكس و
وتريات وصاحبه باب صغير قاعد.

هو ما هو نقى الأشياء كلها باختياره، شهر لحتى نقى هالجبصين، جاب كتالوكات وجاب بعدين صفي باب صغير. هذا واقع يا أخوان، في شيء مواقع عم بحكي. الدنيا تغر وتضر وتمر، لذلك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. والخرص أشد أنواع الكذب، أشد أنواع الكذب. أخواننا الكرام، أوضح مثل تعرفونه كثيراً وذكرته كثيراً أنه إنسان جاء لسيدنا عمر شارب خمر، قال أقيموا عليه الحد. قال له والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. الله قدر عليه. العوام بيقولوا طاسات معدودة بأماكن محدودة، هي آية لما حديث، كلام ما له معنى إطلاقاً. فقال سيدنا عمر أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال له ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أخواننا الكرام، في قضية أصولية دقيقة، الآيات المحكمات، وهذه محكمة. ما معنى محكمة؟ يعني لها معنى واحد لا يختلف على معناها اثنان، لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى زمخشري ولا إلى قرطبي ولا تحتاج إلى خلاف بين العلماء ولا بين الفقهاء. قضية محكمة يعني لها معنى واحد لا يختلف عليه اثنان. الآية المتشابهة يعني لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة، يعني التحريم على الأضعاف المضاعفة لما عن النسب القليلة، هي آية متشابهة. في آيات متشابهة كثيرة، العلماء قالوا الآيات المتشابهة مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمة مهما قلت. كيف؟ لو في مئة آية من نوع يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني آية يشتبه عليك معناها لعل الله أضله، أما من يشاء الإنسان أن يضل يضله الله، تحتمل هكذا وهكذا. الآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمات مهما قلت. الآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمات مهما قلت. مثلا القمح مادة خطيرة في حياة الإنسان، افتح المعجم، خطيرة، قنبلة يعني لغم، لما أساسي بحياتنا، مادة أساسية، كلمة متشابهة، خطيرة كلمة متشابهة. بعد قليل قلت القمح مادة أساسية، ما معنى خطيرة إذن؟ أساسية. فلو في عندنا مئة آية متشابهة وآية واحدة محكمة، الآيات المحكمات مهما كثرت تحمل على الآيات، الآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمات مهما قلت. وهذه الآية محكمة في نفي الجبر، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أخواننا الكرام، فيها الآية إعجاز علمي، الآية ومثيلتها. واحد سفيه، قلنا أنت سفيه فيه وسوف تقول هذا الكلام، بلغنا أنت واحد سفيه وستقول كذا وكذا. لو كان في عنده ذرة ذكاء شو بيساوي؟ ما بيحكي، طلع كلامنا غير صحيح، أليس كذلك؟ سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والآية نزلت وقرأت وعممت، والسفهاء الذي قاله الله في حقهم قالوا، لو سكتوا لأبطلوا القرآن.

بعضهم قال الله عز وجل طريق الإرادة، أعطاك حرية الاختيار، لكن في أي لحظة يأخذ منك حرية الاختيار، يعني طريق الإرادة. لكن لو أنه واحد يتمتع بذكاء عالي جداً وحكمة عالية جداً وهو يؤذي الناس، الله كيف بيعاقبه؟ يأخذ حكمته مؤقتاً، يأخذ ذكاءه، ويرتكب حماقة ما بعدها حماقة. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، يعني مع الله ما في ذكاء. يعني أيام إنسان يكون بأعلى درجة من الذكاء يرتكب حماقة لا يفعلها مجنون. ما في إنسان مقطوع عن الله إلا يلهم الحماقة، مشان طمنكم. وهي الحكمة من صفات المؤمنين، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة، أتأكد مستحيل تكون مقطوع عن الله إلا وترتكب حماقة يترفع عنها المجنون. يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا يا أولي الأبصار. بعدين دائما القوي حينما يعتد بقوته وينسى ربه، غروره طريق إلى دماره. والضعيف حينما يلتجئ إلى الله يلهمه الله الحكمة والموقف السليم بحيث يصبح قويا بعد ذلك. يعني القوة فيها بذور الضعف، والضعف في بذور القوة. إذاً سيقول الذين أشركوا وقالوا ذلك، معنى ذلك أن هؤلاء حمقى أولاً وأغبياء، ولو فكروا لسكتوا، فإذا سكتوا أبطلوا هذا القرآن الكريم. طيب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. والآية بلغت أبا لهب، لو ذهب إلى النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله نفاقاً أبطل السورة كلها. إذاً الله عز وجل طريق الإرادة، إن أعطاك حرية اختيار في أي ثانية يأخذ منك هذه الحرية، ومع الله ما هي ذكي أبداً. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو العقل والذكاء والحظ. الذكي والعاقل مع الله لا يجديه عقله، بل تجديه استقامته فقط. لذلك قالوا ما كل ذكي بعاقل. الذكي مع اختصاص نادر، يحتاج إلى طاقات فكرية عالية جداً، لكن لأنه لا يعرف الله ولا يصلي وما فكر فيما بعد الموت يعد مجنوناً. لذلك المجنون من عصى الله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هلأ كل واحد يقول لك ترتيب سيدك، يكون تارك الصلاة، منحرف، فاتح ملهى، هيك الله قدر عليه، هيك الله قدر عليه يفتح ملهى، وما له علاقة، الله أجبره. طاسات معدودة بأماكن محدودة، هذا كلام العوام كله، هذا كلام كفر يا أخوان، كلام كفر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. لا تعترض تنطرد. ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال هذا كلام كذب. لكن دائما الكافر يعزي أخطاءه إلى الله سابقا ولاحقا، وملة الكفر واحدة. قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هل سمعتم بربكم أنه إنسان أخذ الأولى في الجامعة، لك هيك الله مقدر علي، أنا ما درست أبداً بس هيك الله مقدر علي، ما حدا يحكيها أبداً. كل شيء إيجابي يعزى إلى ذات الإنسان، أما السلبيات أخطاء ومعاصي آثامه، طلق زوجته تعسفاً، ما في نصيب، انتهوا الميات بذلك، أنت مجرم بطلاقة. بيجي واحد إسعاف، الطبيب قاعد مع ممرضة عم يسلم، ما بده يقوم على الإسعاف، بيموت، سبحان الله، مات بأجله. هذا كله كلام دجل، كلام تلبسه.

يحاسب هذا الطبيب كقاتل. نحن دائماً نعزي أخطاءنا إلى الله، وإيجابياتنا نعزوها إلى أنفسنا. هذا الكافر، ما بيتناقش الكافر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا قانون، ملة الكفر واحدة، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم؟ هلأ في شيء اسمه يقول لك أنا ما لي قنعان بالدين، إنه هو مرجع، هو مشرع، لأنه ما لي قنعان بالحجاب، هذا ما كان سابقاً، هذا من عهد العثمانيين فقط. ما لي قنعان بهي؟ قال يقولون هذا عندنا غير جائز. فالشطر الثاني، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ أنت مشرع؟ أنت إنسان؟ أنت مشرع؟ أنت نبي؟ لذلك من علامات آخر الزمان إذا رأيت شحاً مطاعاً، شحاً مطاعاً، وهواً متبعاً. الشح المطاع المادية المقيتة، الشح المطاع مادية مقيتة، إن أنفق المال أنفقه إسرافاً وتبذيراً، وإن منعه منعه بخلاً وتقتيراً. وهو متبعاً الجنس، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الكبر، كل واحد هو المشرع، ما له قنعان، ما دخلت في عقلي، بيقول لك وشو هالعقل تبعك؟ ما دخلت في عقلي، هو كل شيء بيقيمه هو، بيقبل أو بيرفض. إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهواً متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك، وأمسك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. في زمن صعب، أهواء وضلالات وفسق وفجور وكذب وضلالات كبيرة جداً، إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهواً متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك، وأمسك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون. يا أخوان، برامج بفضائيات، بإذاعات، كلها على الكواكب والتنجيم، وحظك هذا الأسبوع، وهذا من برج الثور، وهذا من برج، وجايك قبضة، وفي لك صاحب بده يعاديك، كله كذب، لك ما له أساس للصحة، كله كذب بكذب. هلأ في صرعة جديدة، إنه سعادتك مربوطة بحروف اسمك، الدين ما له علاقة، استقامتك، طهرك، عفافك، ورعك، ما له قيمة، عندك مثلاً ثلاث حروف فيهم شقاء، ولا خصها بالزواج، هي بشوف حروف خطيبته وحروفه ما زبطوا ما بتزوجها، صاحبة دين محجبة حافظة ما لها قيمة، ما في سعادة معها، حروف اسمها ما بتناسب مع حروف اسمه. دورات كلام دجل بدجل بكذب بافتراء ما له أساس من الصحة، عصر ضلالات كله. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة. أخواننا الكرام، الله عز وجل حجته بالغة، والمؤمن معه حجة بالغة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، والمؤمن له من هذه الآية نصيب، معه حجة قوية. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. كيف الآية؟ هي آية متشابهة، يقول لك واحد إيه الله ما شاء، شو نساوي نحن؟ هو ما بده، يعني الله عز وجل جعلك المخلوق الأول، أعطاك حرية الاختيار،

أودع فيك الشهوات، أعطاك عقل، أعطاك فطرة، أعطاك شهوة، أعطاك حرية، أعطاك منهج، قال لك اتحرك. الكون يدلك على الله، والحوادث تدلك على الله، وابنك الذي من صلبك يدلك على الله. كنت مثله صغيراً، أنت كنت من ذرة ماء، من ماء مهين أيضاً تستحي به لو كان على ثيابك. أعطاك كل شيء، أعطاك الأنبياء والرسل والكتب والدعاة، رباك بخلقه، رباك بأفعاله، رباك تربية نفسية خاصة، رباك بالدعوة إليه، فأنت مخير. لذلك لما الإنسان يغلط ويعزو خطأه إلى الله يكون ارتكب حماقة كبيرة جداً. الآن لو الله عز وجل أرادك أن تكون مسيراً كبقية المخلوقات، الكون كله مسير إلا الإنس والجن، الكون كله، الجماد والحيوان والنبات والملك مسير، غير مكلف، غير معاتب، غير محاسب، ما في عنده جنة ونار إلا الإنس والجن. أودع فيهم الشهوات، أعطاهم حرية الاختيار، أعطاهم عقلاً وفطرةً ومنهجاً، هم أخطأوا. يا عبادي، لو أردتكم أن تؤمنوا إيماناً قسرياً لهديتكم جميعاً. إذا كان حب رئيس الجامعة ينجح كل الطلاب، يعطي أمر اطبعوا على الأوراق الإجابة، الإجابة التامة بالطبع بحروف مطبعة، وحطوا 100 على 100 بالأحمر، قل له اكتب اسمك واطبع. ألا يستطيع رئيس الجامعة أن ينجح جميع الطلاب إذا أعطاهم أوراق طبع عليها الإجابة التامة والعلامة 100%؟ طبعاً، بس هذا النجاح ما قيمته، ما له قيمة إطلاقاً، ما له قيمة إطلاقاً، لا عند صاحبه ولا عند المجتمع ولا عند الجامعة إطلاقاً، ما له قيمة. أيها الإخوة، الإنسان هو المخلوق الأول، لأن الله كرمه بحرية الاختيار، والله عز وجل لا يريدنا أن نقبل عليه قسراً، يريد أن نأتيه طائعين مختارين بمبادرة منا. لذلك لو شاء لهداكم أجمعين. الهدى القسري لا يسعدنا، الهدى القسري لا يسعدنا. لو إنسان معه مسدس قال له لواحد هات الحاجة هي أو بقتلك، يعطيها. لما قدم له الحاجة القطعة بحس الذي هدد أنه يقدم عمل طيب مقهور، هل يرقى بهذا العمل إطلاقاً؟ يمتلئ حقد أساساً. أما حينما يأتي إنسان يقدم لك شيء لوجه الله يتألق عند الله، يعني أنت لا ترقى إلا إذا كنت مخيراً، لا ترقى إلا إذا جئت طائعاً، لا ترقى إلا إذا جئت بمبادرة منك، لا ترقى إلا إذا كنت عن حب. يعني مثلاً ليش ما الأنبياء كانوا أقوياء مثلاً؟ هلأ في أقوياء بيعطوا توجيه بتلاقي 100 مليون نفذوا الأمر، ليش النبي كان ضعيف؟ أحد أصحابه يعذب أمامه ما في سبب معه شيء، صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة، والنبي تخفى بغار ثور وهاجر خفية ودمه مهدور، ليش النبي ضعيف؟ ضعيف ما عنده شيء يعطيه لأنه، ولا بيخوف، فيك تقول عنه مجنون وتنام ببيتك، تنام ببيتك مطمئن، قلت عنه مجنون وكاهن وساحر، مجنون، فيك تقول عن قوي مجنون وتنام ببيتك؟ ما بتقدر. ليش النبي ضعيف؟ حتى يكون الإيمان به عظيم كثير، لا في مغانم ولا في تهديدات. لذلك الإيمان بالنبي له أعلى قيمة، أنه ما عنده يعطينا شيء، لا أملك لكم نفعاً ولا ضر، لا أعلم الغيب، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه البطولة.

0: إنسان معه مبدأ، معه حق، ضعيف، محارب، مضطهد، خائف، قال خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. ما عنده شيء. كان إذا أراد أن يصلي الليل لا تتسع غرفته لنوم زوجته وصلاته، ما بتكفي. النبي لك 480 متر وإطلالة. لا تتسع غرفته وهو سيد الخلق لصلاته ونوم زوجته. ضعيف، لكن الإيمان به عظيم جدا. هلأ إذا أنت مشيت صح الناس مو معك، كلها معظم الناس ضدك أساسا، يعني أعدائنا إرهابيين، نحن بتحجب زوجتك إرهابي، بتصلي إرهابي، بتربي لحية إرهابي، صح هالكلام؟ العالم كله يحارب الدين، في حرب عالمية ثالثة معلنة على الإسلام. الآن إذا واحد تدين ما في مغانم إطلاقاً، بالعكس كل حياته بتصير مغارم مو مغانم. بس لكن بطولة الآن مع الحق، أنت لا تعبأ بالدنيا كلها. لذلك فلو شاء لهداكم أجمعين. الهدى القسري سهل جدا على الله عز وجل. الله يريدنا أن نأتيه مختارين طائعين، يريد أن نحبه لا أن ننصاع قسرا له. لذلك أعطانا حرية الاختيار، ألا إكراه في الدين. هلا الإنسان يكفر ويشتم الإله أحيانا وجسمه تمام صحيح، مع أن الله عز وجل قادر بكون يصير جثة هامدة. كلمة نحن تحت رحمة الله كلياتنا. لذلك الإيمان الآن سمين جدا. أنت تؤمن وما في مغانم أبدا، وفي مغارم، معنى ذلك الإيمان يرقى بك إلى أعلى عليين. هي معنى الآية، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لهداكم أجمعين، لكن هذه الهداية لا قيمة لها إطلاقاً، لا عنده ولا عندنا ولا عند أصحابها. واحد قدمت له الأسئلة، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، قدمت له أسئلة مطبوعة، عواد اكتب اسمك بصوم، هي دكتورة مثلاً، شو الشهادة هي؟ هي بالوحل قيمتها. مدام أمي لا يقرأ ولا يكتب ودكتورة، معنى ذلك فلو شاء لهداكم أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز.

0: 79 13 69 192.
1: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش،
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان

0: 9 55 46 38. أفلح من زكاها.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
5: في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليل.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل.

0: اللي بقول
1: بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بيروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم ارزقنا فتحا وفهما للقرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان.

0: ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك

ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-666. نكهة البحر عالمية.

0: بقلب الأردن.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
5: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد.

0: العقبة 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 عين. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
0: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
0: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم

وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا

موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

بِعَجْزٍ وَفَإِلَيْكَ بِعَجْزِهِ مُسْتَشْفِعًا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

0: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة زملائي عمر الكركي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، المهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة الإشراف العام، الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دين ودنيا، والذي يبث عبر أثير الإذاعة الأردنية برنامج العام وإذاعة القرآن الكريم، فحياكم الله. والحمد لله الذي أمر بحفظ الأمانات ورعاية المسؤوليات، وجعل الأسرة الحصن الأول في بناء الإنسان وصناعة الأجيال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نعيش في هذه الأيام في عصر أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من حياة أبنائنا، بل أصبحت نافذة مفتوحة على العالم بكل ما فيه من خير وشر ونافع وضار. ومع دخول العطلة الصيفية يزداد وقت الفراغ لدى الأبناء، وتزداد معه ساعات الجلوس أمام الشاشات، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الوالدين في التوجيه والمتابعة والرعاية. التحدي اليوم لم يعد مقتصرا على توفير الغذاء والكساء والتعليم، بل أصبح يمتد إلى حماية عقول الأبناء وأفكارهم وقيمهم وأخلاقهم في فضاء رقمي واسع تتزاحم فيه المؤثرات والرسائل والمحتويات. من هنا تأتي أهمية الحديث في هذه الحلقة عن الدور الشرعي والتربوي للوالدين في بناء الوعي الرقمي لدى الأبناء، وتوجيه سلوكهم وتحصينهم من المخاطر الفكرية والأخلاقية والاجتماعية. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور ركان أبو حمور، الإمام والخطيب في مسجد فاطمة الشريفة فاطمة بنت ناصر، فحياكم الله سيدي.
1: حياكم الله يا سيدي.
0: حياكم الله فضيلتك. جودكم

0: مبارك إن شاء الله.
1: الله يبارك بعمرك.
0: يعني فضيلتك، لا يخفى على الجميع يعني أصبح حتى الهاتف، يعني كنا قبل الحلقة تحدثنا، لا أحد يستغني عن الهاتف يعني، وأصبح جزءا من حياتنا. حتى الإنسان إذا يعني خرج إذا مكان معين ونسي الهاتف يتذكر بأنه نسي جزءا أساسيا، وهذا لا يخفى علينا. لكن دكتور، في ظل هذا أنه وسائل التواصل الاجتماعي الآن فرضت نفسها على واقعنا وحياتنا، نتحدث في المحور الأول في دور الوالدين، ما هي المنطلقات أو المسؤولية الشرعية للأب والأم فيما يسمى يعني التوجيه الشرعي لهذه الوسائل الرقمية، خاصة نتعرض كما نحن وأبناؤنا إلى الكثير من المعطيات عبرها، وبالتالي نحتاج إلى يعني موضوع قيمي يعيننا على التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار. تفضل سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية دكتور زايد، كل الشكر لكم ولإذاعتكم المباركة على هذه الاستضافة الطيبة،
0: حياكم الله،
1: وكل الشكر أيضا لكم على هذا الطرح الجميل. يعني هذا موضوع بغاية الأهمية، وخاصة أننا في بداية هذا العطلة الصيفية التي يعني فيها الكثير من وقت الفراغ الذي قد يشغل الأبناء، وهذا الموضوع يعني اختياره جاء يعني 100%، لأن نحن الآن يعني تقع على عاتق الآباء مسؤولية عظيمة، وتقع يعني مسؤولية الشرعية للوالدين في البداية يعني من مقاصد الشريعة. فمتابعة الأبناء يعني للأبناء يعني يجب على أن تؤكد مقاصد الشريعة على 5 أشياء، من باب حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، وحفظ المال. وهذه الأماني سيسأل عنها الوالدين يوم القيامة. لذلك إذا قلنا ما هي المسؤولية الشرعية تجاه مراقبة الأبناء أو توجيه سلوكهم على المسؤولية الرقمية إنجاز التعبير، أول شيء نقول أمانة الرعية. وكما تعلم أن في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالوالدان مسؤولان عن رعيتهما في بيتهما، وهما يوم القيامة مسؤولان عن هذه الرعية. فالوالد يسأل يوم القيامة الوالدان عن دين وعن أخلاق وسلوك أبنائهم في الواقع الافتراضي والواقع الرقمي على حد سواء، يعني أيا كان هذا الواقع، سواء كان الواقع الافتراضي أو الواقع الحقيقي الذي نعيشه فهم مسؤولان عنه. أيضا الوالدان مسؤولان عن وقاية أبنائهم من الوقوع في الهلاك، مثل حماية الأبناء من الانحرافات الفكرية أو الانحرافات العقدية والأخلاقية التي تبثها بعض الحسابات الرقمية. وكما تعلم دكتور كثير من الأبناء وقعوا يعني في هذه
0: فريسة
1: لهذه المواقع، سواء يعني جعلت عندهم بعض الانحرافات الفكرية أو بعض الانحرافات العقدية. يعني تجد الأب والأم يتعبون في ترباية الأبناء، ثم يطلقون العنان لأبنائهم للتبحر في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ماذا يتفاجؤون بالنتيجة؟ وإذا ابنهم قد انحرف فكريا
0: أو سلوكه تغير،
1: وإذا بعض الأبناء تغيرت سلوكهم على المنهج أو على البيئة التي تربى فيها، من الذي غير عليه هذا؟ أو ما الذي جعله يصل إلى هذا الحد؟ مواقع التواصل الاجتماعي وإهمال الوالدان. فالمسؤولية الكبرى في البداية تقع على عاتق الوالدين في حماية أبنائهم من الوقوع من مثل هذه الانحرافات العقدية والأخلاقية التي تبثها بعض الحسابات الرقمية. بعض الأمهات أو بعض الآباء يتهرب من مسؤوليته، يقول لك يعني يقضي وقت يتسلى على هذا الجهاز وهو لا يعلم أين يأخذه، هذا عالم مفتوح، هذا فضاء. جهاز فضاء. فالأبناء يجب يعني مراقبتهم من قبل الأباء، وهذه مسؤولية تقع على عاتقهم، وليسوا معذورين بتاتا إذا وقع أبناؤهم فريسة لأحد هذه المواقع أو للانحراف بعض الانحرافات الأخلاقية أو الفكرية. أيضا دكتور، كما قلنا من مقاصد الشريعة حفظ العقل والوقت، الإنسان سيسأل عنه، فمنع الأبناء عن إدمان هذه المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، أنت الآن في مصلحة لهذا الإبن، يعني قد هذه تضيع العمر على هذا الولد، وقد تفسد التفكير، يعني العقل قد يفسد العقل، وقد لا تستطيع أن تدارك هذه الأمور. لذلك المسؤولية

هي نابعة أساسا من مقاصد الشريعة الإسلامية لحفظ النفس والعقل والدين وما غير ذلك من الضرورات. هنالك في أدوات ممكن يعني نستطيع أن نستخدمها لتوجيه الأبناء، وهذه الأدوات يعني تكون من منظور إسلامي، مثل التربية بالقدوة، أن يطبق الوالدين القيم.

0: تلهمين ذلك من نهج الأنبياء في النصح، ولو كنت فظا غليظ القلب
1: لانفضوا من
0: لانفضوا من
1: حولك.
0: حولك. يعني أيضا هذا الأسلوب، أسلوب اللين والنصح والتودد إلى الأبناء، يعني هذا قد يوصل إلى نتيجة طيبة في سلوك الأبناء وتوجيههم.
1: يعني فضيلة الدكتور، كأنك تشير أنه وسيلة حاليا يعني هي أصبحت فرض، يعني فرضت نفسها علينا، وكأنك تقول بأن موضوع المنع ليس يعني مجديا، لأنه الابن يعني إذا قام الوالد أو الأب أو الأم بمنع مثلا استخدام هذا الجهاز أو الإنترنت، وبالتالي هو سيجد وسيلة أخرى وطريقة أخرى حتى يقوم بالدخول إلى هذه المواقع. فأشرت من نقطة مهمة، موضوع اللي هو الموعظة الحسنة والتوعية والتوجيه
0: نعم
1: للرشيد دكتور.
0: سيدي، لا يخفى عليك ولا على أي أحد أن هذا الأمر قد أصبح واقعا مفروضا علينا.
1: نعم
0: الهواتف، الإنترنت، مواقع التواصل، المتصفحات العالمية، هذا أصبح واقع مفروض وهو ما بين يديك، إما عن طريق الشاشات وإما عن طريق الهواتف أو الأجهزة الذكية أو عن طريق يعني أيا كان هذه الوسيلة، هو واقع مفروض. الآن أسلوب المنع لا يجدي نفعا، المنع بتاتا لا يجدي نفعا، لانه اصبح واقع مفروض على الجميع، وشيء لا بد منه واصبح جزء من حياتنا. الان ما الحيله وما السبيله؟ هي استخدام هذه الادوات، ان يكون الادوات الشرعيه، ان يكون الاباء قدوه لابنائهم، نصح الابناء بالموعظه والتودد للابناء وشرح مخاطر هذه الامور التي قد يقع فيها الابناء، غرس أيضا الرقابة الذاتية، يعني استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن بدل من الرقابة الخارجية الصارمة فقط. وهذا الأمر يعني دكتور يجب أن لا يفارق الإنسان في شتى مناحي الحياة، مراقبة الله سبحانه وتعالى، لأن المراقبة الله سبحانه وتعالى هي الرادع الأساسي من
1: صحيح.
0: الوقوع، سواء كان في الغيبة، سواء كان في حياتنا اليومية، سواء كان في العمل، سواء كان في التجارة، سواء كان في أي عمل، ما دام الرقابة الذاتية لله سبحانه وتعالى موجودة فإن الإنسان
1: الاتجاه
0: ينردع.
1: صحيح بيكون.
0: نعم، الاتجاه صحيح، يعني ما الذي يردعك من السرقة؟ مخافة الله. ما الذي يردعك أن تقع في الحرام؟ مخافة الله. أن تطلق النظر؟ مخافة الله. أن تطلق اللسان؟ مخافة الله، وأنك تعلم أن هذا العقاب ويوجد عليه يترتب عليه عقاب
1: صح
0: أخرى وعند
1: صحيح.
0: الله سبحانه
1: نعم
0: وتعالى.
1: نعم
0: لذلك أنا يعني أعتقد أن من أفضل أدوات التوجيه وهي من منظور إسلامي هي غرس استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى للأبناء في السر والعلن، عندما يكون الابن يعلم أنك يعني حتى مهما فعلت ومهما تداريت ومهما تواريت عن أن أنظر الأب عن نظر أبيك أو أمك، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى
1: ناظر
0: يراك
1: إليك.
0: ناظر إليك.
1: نعم نعم
0: إذا غرسنا هذه القيمة الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء، فالابن يعلم أنه في كل وقت وحين هو مراقب من قبل الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ذلك سيترتب عليه عقاب عند الله سبحانه وتعالى. أيضا دكتور، ممكن أنه إحنا نوفر لأبنائنا بديل آخر بدل المنع، مثلا توفير قنوات أو تطبيقات أو محتويات رقمية هادفة ومسلية تغنيهم عن المواقع المشبوهة. يعني مثلا ابنك يريد، يعني قد تعلق بهذه الأجهزة الذكية، اضبط هذه الأجهزة على بعض المواقع المفيدة، في مواقع لتعليم القرآن، مواقع لتسرد القصص الأنبياء، مواقع للسيرة النبوية، مواقع تعليمية هادفة تعلمهم مثلا الحساب، تعلمهم بعض اللغات الأخرى، يعني مواقع تكون هادفة تغنيهم عن تلك المواقع التي قد توصلهم إلى الانحراف
1: الهدف.
0: الأخلاقي
1: صحيح
0: أو السلوكي أو الانحدار في
1: فضيلتك،
0: مستلقيات.
1: الشيء بالشيء يذكر، يعني الآن وإحنا ذكرنا أنه دخلت العطلة الصيفية وامتحانات الثانوية العامة على أبواب، ربنا يوفق لطلابنا إن شاء الله وأبنائنا ويحصلوا أعلى الدرجات إن شاء الله. لعل اليوم فضيلة الدكتور قد أشرنا في حلقة سابقة إلى أهمية المراكز تحفيظ القرآن التي تطلقها وأطلقتها وزارة الأوقاف، وأعتقد أن اليوم بدأ التسجيل
0: نعم
1: في المراكز الصيفية المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف لتحفيظ القرآن الكريم، وهي حقيقة جهد مبارك من وزارة
0: جهد
1: الأوقاف،
0: مبارك، نعم
1: ولعل
0: يشكروا عليه.
1: يعني لابد من الإضاءة إلى هذا الموضوع المهم، أنه يعني نعم صحيح هي واقع مفروض وسائل التواصل الاجتماعي إذا كنا في البيت يعني خارج أوقات مثلا العمل أو أوقات الصلاة، لكن الآن هناك جزء رقمي نتعامل به بالتوجيه كما ذكرتم، الجزء الآخر هذه المراكز المفتوحة التي تعلم أبنائنا القرآن الكريم والقيم والأخلاق. فإضاءة فضيلة الدكتور على أنه أهمية توجيه أبنائنا إلى مراكز تحفيظ القرآن المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف. بارك الله فيكم.
0: يعني في البداية يجب أن يكون الانطلاق إلى هذه المراكز دكتور من قبل الأهل، أن لا نشعر الأبناء بأننا نحن نريد أن نتخلص منهم ومن إزعاجاتهم في البيوت.
1: نعم.
0: كثير من الأباء والأمهات يعني

0: أمام الأبناء، سنضعه ونقوم بتسجيله في مركز تحفيظ القرآن كي نحد من مشاكلهم، كي نخلص من إزعاجهم، نتخلص من إزعاجهم كذا كذا. هذا الأمر مرفوض بتاتا. أنا أريد أن أوجهك إلى تلك المراكز أول شيء، لأن هذه المراكز فيها من الخير ما فيها والأجر ما فيها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
1: وهي أساس الوعي اللي حكينا عنه قبل شوي، والرقابة الذاتية
0: أساس الوعي. نعم. الآن أنا عندما أغرس هذه القيمة في نفس ابني، يذهب وهو يعلم أنه ذاهب لتعلم القرآن الكريم، لأن هذا التعلم يرفع مكانته عند الله سبحانه وتعالى وسيعلي شأنه، هذا سينفعه في الدارين في الدنيا والآخرة. هذا الأمر سيحسن عنده مهارات أخرى، وكما تعلم أن تلاوة القرآن الكريم تفتح آفاق للإنسان، يعني هذا الشيء لا يخفى على أحد. فالطالب أو الابن عندما تبعثه أنت وقد غرست فيه هذه القيمة، أنت قد استفدت استفادة عظيمة من هذه المراكز،
1: استثمرت فيه
0: واستثمرت فيه. أما إذا كان الطالب يعلم بأنه قد وجه إلى هذه المراكز من أجل أن لا يبقى بالشوارع، أو أن توجيهه إلى هذه المراكز هي بديل أن ينشغل بالألعاب، يعني سيكون النتيجة ليس كما يريد الوالدان، هي فقط إشغال وقت فراغ ولن يستفيد الطالب من هذه المراكز. لذلك ابتداء نغرس قيم القرآن الكريم وأهمية القرآن الكريم في نفوس أبنائنا قبل أن نوجهه تلك المراكز. هذه المراكز دكتور يعني نتائجها عظيمة، وكما تعلم كم من حفظ القرآن الكريم، كم من الأبناء الذين كانوا في هذه المراكز أصبحوا من صفوة الصفوة وأصبحوا مؤثرين في هذا المجتمع. نتيجة لماذا؟ نتيجة لانخراطهم في مثل هذه المراكز المباركة، مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
1: نعم، بارك الله في جهود وزارة الأوقاف وجهود الجميع. آه. دكتور يعني الآن يعني في موضوع فضيلتك المحور الآخر، الجميع سواء يعني نحن في هذا الاستوديو وحتى الإخوة اللي بيستمعونا يعني يعلم مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، ولعل دكتور جزء من هذه الحماية من هذه المخاطر يعني ممكن أن نؤطرها في قوله تعالى كمسؤولية شرعية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فحقيقة من مقتضيات هذه المسؤولية أن نحمي أبناءنا من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي التي تودي إلى الهلاك وتودي يعني إلى غضب الله عز وجل. فدكتور نقف على بعض هذه المخاطر وسائل التواصل الاجتماعي. أشرتم قبل قليل لموضوع التقليد الأعمى، مخاطر الفكرية، التعلق بالمظاهر، الشائعات، هذا موضوع مهم، فضول النظر إلى الحرام وغيرها دكتور من هذه المخاطر. بارك الله فيكم.
0: الله يبارك عمرك يا دكتور. سيدي بدوز قبل أن نخرج على الهواء دار حديث بيني وبينك عن وتحدثنا في هذا الباب. الآن هذا يا سيدي المحور يعني قد يترتب على وقوع الأبناء في مخاطر عقدية وأخلاقية وتربوية بسبب الانطلاق في هذا الفضاء. يعني هنالك تهديدات إنجاز التعبير، وهي على ثلاث مسارات رئيسية قد يقع الإنسان فيها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق العنان للنفس على هذا الفضاء. منها المخاطر العقدية والفكرية، مثل تغلغل الشبهات، التعرض المباشر مثلا للمحتوى الإلحادي، وهذا واقع ملموس، أو المذاهب الفكرية المنحرفة ومحاولة زعزعة اليقين العقدي. مثال، وأريد أن أضرب المثال على نفسي لا على غيري لكي لا يقال كذا وكذا. أنا كباحث إسلامي إذا أردت أن أغوص في موضوع، في معلومات معينة في موضوع معين، وأطلقت العنان لنفسي أن أدخل أخذ من هذا الموقع وهذا الموقع، ألا يمكن أن أقع في بعض المواقع التي فيها انحراف أو مذاهب فكرية أو منحرفة وأنقل معلومة أو ينحرف فكري بسبب هذه المعلومات التي أنا لم أجيد توجيه نفسي إلى المكان الصحيح؟ تحدث، وتحدث مع الكثير، وتحدث مع الأبناء. لذلك هذه فيها مخاطر. قد يتعرض الإنسان لمحتوى إلحادي فيقول أسمع ماذا يقول، فيزعزع عنده
1: ويسترسل يعني
0: ويسترسل، يقول أريد أن أسمع، أنا أريد أن أتشجع، فيسمع لهذا ثم يسمع للآخر ثم يسمع لهذا، فيجد أنه قد أصبح عنده انحراف في الفكر أو محاولة زعزعة اليقين العقدي عنده. يعني تجد أن العقيدة عنده قد تزعزعت. لماذا؟ يقول لك يا أخي سمعت فلان يقول كذا كذا وقد أقنعني بكلام. لماذا اقتنع؟ لأنه ما عنده قاعدة راسخة بالعقيدة. لذلك نحن
1: ممكن يبدا يدافع عنه كمان.
0: يبدا وقد يتبنى هذا الفكر ويتبنى هذا الراي. هذا لماذا؟ انه اطلع

0: حق العنان لنفسه على
1: دخول لهذه
0: الدخول
1: المواقع.
0: إلى هذه المواقع. هذه المواقع دكتور قد تعمل على تمييع الثوابت، يعني عندي ثوابت أنا، مثل تكرار مثلا رؤية قيم غربية عن المجتمع المسلم مما يؤدي إلى تقبلها تدريجيا واعتبارها أمرا طبيعيا. مثلا أنا أنظر إلى مثلا بعض الدول الغربية الأجنبية، عندهم بعض القيم، وأنا أتابع
1: تقليد أعمى.
0: وهذه القيم تختلف عن قيم مجتمعنا الإسلامي، حتى إني هذه القيم أبدأ أتقبلها تدريجيا بسبب كثرة مشاهدتها وسماعها. يعني إذا رأيت أنا بعض القيم التي لا يتقبلها مجتمعنا، فعلها أحد أبنائي، والعادي أنا دائما أراه، يعني مش شايف إنه
1: شيء
0: الموضوع
1: مألوف بالنسبة لي يعني.
0: شيء مألوف، قد ألفت هذا الموضوع. هذا يعني يبدأ بتمييع الثوابت التي قد ترسخت فينا. مثلا هذه المواقع كثرة متابعتها أو الانخراط فيها قد تعمل على اهتزاز الولاء والبراء. مثلا أتأثر بنمط الحياة الغربية وأفضل على حياتنا إحنا، يا أخي الغرب عايشين حياة جميلة، الغرب كذا كذا كذا كذا، هنا أنا بدأ عندي يهتز الولاء والبراء. مثلا قد يكون هذا الشاب أو الشابة، البنت أو الابن، يتابعون هؤلاء المشاهير ويبدأوا بمحاكاة المشاهير في تصرفاتهم، وهذا أمر
1: تقليد
0: واقع
1: أعمى يعني أصبح.
0: في أفكارهم، وهذه الأفكار قد تخالف الشريعة الإسلامية، يعني من باب التقليد الأعمى. هنالك يعني إنجاز التعبير الخرافات الرقمية، انتشار بعض المعتقدات الفاسدة مثل الترويج مثلا لقراءة مثلا الفناجين، قراءة الكف أو التنجيم أو الأبراج أو غير ذلك، أو قانون الجذب أو مش عارف إيش، هذا ما يسمى على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هذه خرافات رقمية، وقد ينخرط الكثير منها ويبني عليها يعني ثوابت كانت راسخة عنده تركها واهتزت، وأصبح يبني مستقبله أو قيمه أو عاداته أو دينه على هذه المعتقدات الفاسدة. يعني بقول لك أنا والله لن أقبل على عمل فلان، قال لماذا؟ قال لقد قرأت الكف وتبين معي أنه سيحدث معي كذا وكذا. يعني هذه قد تغير من أفكار. مثلا المخاطر الأخلاقية، عندما ينخرط هؤلاء الأبناء في هذه المواقع التواصل الاجتماعي هنالك في محتويات هابطة وتظهر للجميع، فسهولة الوصول إلى مواد أو صور لا قدر الله صور إباحية أو مقاطع خادشة للمروءة، هذه تهيج الغرائز في نفوس الأبناء، وهذا يعني بداية الانحراف وبداية عدم الاستقرار الذهني والنفسي.
1: صحيح صحيح.
0: العلاقات غير الشرعية، هذه مواقع التواصل الاجتماعي تفتح الأبواب للتواصل والارتباط العاطفي غير المنضبط تحت مسميات الصداقة الرقمية. يقول لك والله صديقي، صديقك أين صديقك؟ هل تعرفه؟ هل جلست معه؟ هل حادثته؟ هل درست معه؟ يقول لك والله صديقي على الموقع الفلاني. هذه صداقات وهمية، وقد تقود الإنسان إلى الوقوع
1: موارد
0: في
1: الهلاك.
0: العلاقات
1: نعم
0: علاقات غير شرعية.
1: نعم
0: مثلا قد يتطبع الإنسان مع الرذائل، يعني مثلا كثير من الأبناء بيقول لك يا أخي والله، يأتي بيقول لك يا أخي يا ابني يأتي يتلفظ بألفاظ لم نسمع بها من قبل. بيكون ابنه يلعب أحد الألعاب الأونلاين ويتبادلون السباب والشتائم والألفاظ
1: في جزء
0: النابية،
1: من حياته اليومية
0: نعم، يصبح الطفل يتحدث بهذه
1: إذا
0: الألفاظ،
1: ترك بدون
0: تقول
1: توجيه
0: يا
1: أو
0: أخي
1: إقامة.
0: من أين جاء ابني بهذه الألفاظ؟ جاء بها من الهاتف الذي قد غرسته بين يديه وأطلقت له العنان. يعني هو يدخل إلى مجتمعات فيها من الرذيلة ما فيها، فيها من انحطاط القيم ما فيها، فيقتبس ويطبق، وهذا تصبح جزء يومي من حياته كما تفضل دكتور.
1: نعم.
0: أيضا قد يتطبع هذا الولد مع الرذائل، مثل انتشار ألفاظ العنف السب، يعني خاصة بعض الألعاب كما قلنا قبل قليل فيها من العنف ما فيها، فيها من السب ما فيها، فيها من القذف، فيها من التنمر، يصبح هذا يعني كجزء من لغة الحوار اليومية على منصات التواصل بين الأبناء. قد يقع الأبناء في خطر الابتزاز والاحتيال الإلكتروني من الغرباء، أو استدراج الأبناء لأفعال أشياء مشينة وحدثت، يعني صور لي منزلكم، صور لي والدك، صور لي والدتك، مقابل ماذا؟ أن أشحن لك في هذه اللعبة لكي تدخل إلى مرحلة أخرى، وقد حدثت ووقعت وأنت تعلم الكثير
1: نعم
0: من هذه
1: صحيح.
0: المشاكل.
1: نعم.
0: فقد يقع الأبناء في الابتزاز والاحتيال، يعني هذا الابتزاز، هذا فخ ابتزاز إلكتروني وقع فيه كثير من الناس. قد يقع الأبناء في المخاطر التربوية السلوكية مثل الإدمان وتشتت تشتت الانتباه عندما يدمن الطفل على الهاتف، على الأجهزة الذكية. يعني هذه تجعل تراجع في قدراته الإدراكية وفقدان التركيز وتأجيل المسؤوليات بسبب متلازمة التصفح اللانهائي.

0: نهائي، لا يريد أن يضع الهاتف من يده. قم إلى الطعام، لا يريد أن يقوم. قم إلى قضاء حوائجك، لا يقوم. قم إلى
1: ما في
0: ترتيب،
1: استجابة يعني.
0: ما في استجابة. قد تدخل الطفل في العزلة والتفكك أيضا، انخفاض مهارات التواصل الواقعي الفعلي. يعني كثير من الأبناء وقعوا في هذه المشكلة، أبنائهم لا يتواصلون مع الآخرين بسبب ماذا؟ بسبب أن هؤلاء الأبناء قد أصبح عندهم إدمان على هذه الأجهزة، فدخلوا في العزلة وتفككوا عن واقعهم، وأصبح عندهم ما يسمى بالتبلد الانفعالي وتفضيل العيش في العالم الافتراضي بدلا من الأسرة. يقول لك شو بدي بالأسرة، أنا عندي عالمي الخاص على هذه المواقع وأعيش فيه. أيضا دكتور، قد يبدأ الأبناء بالمقارنة مع الآخرين، يقارن نفسه بمن هم على واقع التواصل الاجتماعي. قد يقع الأبناء في اضطرابات النوم والصحة، وهذا أيضا ملموس.
1: لا يخفى على
0: يعني
1: الجميع، صحيح.
0: لما بتقول لي تضر، يعني الطفل عندما يجلس ساعات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي، أين الراحة وأين النوم
1: سواء
0: وأين
1: انحناء أو نظر طويل أو
0: وأين ما حق الجسم في هذه الراحة؟
1: لكن دكتور اسمح لي، يعني لا أريد أن أنسى المحور، أشرتم إلى موضوع لعله موضوع مهم، موضوع وندور حوله حقيقة في فلكه، موضوع الكلمة الطيبة على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني
0: نعم
1: ولقد كان لكم حديثا طيبا هذه الجمعة عن موضوع التنمر و بعض الألفاظ التي قد تسيء إلى يعني الآخرين، فأيضا قد ينجر أبناؤنا إلى يعني حتى الكلمة الطيبة قد لا من خلال التعليق قد ينجر إذا رأى تعليقات يعني مشينة أو فيها تنمر أو فيها شتم لآخرين، قد يبدأ قد ينجر بدون وعي فلا تخرج منه الكلمة الطيبة. يعني أهمية توعية الأبناء أنه إن كان له كلام طيب فليكتبه أو يعلق عليه أو ينشره، وإن لم يكن كذلك يعني فليصمت، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله
1: يعني من
0: عليه
1: كان يؤمن
0: وسلم،
1: بالله واليوم الآخر فليقل
0: فليقل
1: خيرا
0: خيرا
1: أو ليصمت.
0: أو ليصمت.
1: نقف على موضوع الكلمة الطيبة دكتور الله
0: يعني
1: يجزيكم خير إن
0: الدكتور
1: شاء الله.
0: كما تفضلت بهذا الحديث النبوي المبارك، أنت اختصرت حديث طويل صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا لي أو ليصمت. قد تقع بعض الأحداث سواء كانت رياضية أو غير رياضية كما شاهدنا في
1: نعم
0: الأيام الماضية، وقد يخطئ الإنسان وكلنا مجبولون على الخطأ. فتجد كثير من الناس ينهال على هذا الشخص المخطئ بالسب والشتم وكذا وكذا وكذا.
1: والإساءة إليه.
0: أنا يعني أحد أبنائي يحدثني يقول: سبب كذا خسارتنا فلان. فقلت له: إياك وأن تنجر خلف ما تراه وتشاهده على
1: من
0: مواقع
1: سب
0: التواصل
1: وشتم
0: الاجتماعي،
1: وأساء. نعم
0: لأنه في البداية هذا إنسان وله ما له وعليه ما عليه، له أهل، له ذاته، وله أن يحاسبك أمام الله يوم القيامة على ما يصدر منك.
1: صحيح.
0: نحن لا نحاسب الناس على أفعالهم، ولا نريد أن ننحدر إلى قاع المستنقع الذي انحدر فيه كثير من الناس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى معاذ بن جبل قال: يا معاذ أمسك عليك هذا. قال: أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال: يا معاذ ثكلتك أمك، فهل يكب الناس على مناخرهم وفي رواية على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك الناس أطلقوا العنان إلى ألسنتهم. وأنا أقول لمن أطلق العنان لنفسه في هذا الحدث أو مما سبقه أو مما سيأتي: إما أن تتحلل من هذه المظلمة من أخيك، أو تنتظر يوم القيامة العقاب من الله سبحانه وتعالى. نحن كمسلمين تضبطنا مجموعة القيم والأخلاق المستمدة من ديننا الحنيف ومن القرآن الكريم ومن هدي
1: والكلمة
0: النبي
1: الطيبة.
0: صلى
1: نعم
0: الله عليه وسلم. فالكلمة الطيبة هي التي قد تؤثر. وأنت دكتور والكل يعلم أن أغلب الناس لا تؤثر فيهم الكلمة السيئة على قدر ما وعلى قدر ما
1: الكلام
0: يؤثر
1: الطيب.
0: فيهم
1: نعم
0: الكلام الطيب، لا يؤثر فيهم الانتقاد على قدر ما يؤثر فيهم المديح. يا أخي قل خيرا أو كن صامتا كما أمر النبي صلى
1: صلى
0: الله
1: الله عليه
0: عليه
1: وسلم،
0: وآله وسلم.
1: بارك الله فيك دكتور على هذا التوجيه المبارك. الآن دكتور أشرنا إلى موضوع قبل قليل، يعني هو حقيقة الفراغ كبير، يعني خاصة الآن في الصيف ساعات النهار طويلة يعني، فبالتالي إذا لابد من استثمار هذه العطلة يعني بين الفراغ والاستثمار. حقيقة ممكن لو فتحنا الاتصالات مع الأخوة المستمعين وسألناهم عن هل منكم من وضع برامج أسرية نافعة قد نتلقى إجابات مختلفة، لكن دكتور السؤال هل فعلا نحن نضع يعني برامج عند بداية العطلة الصيفية برامج أسرية نافعة لأولادنا لأبنائنا تكون متنوعة، سواء هي إذا كان أساسا مراكز تحفيظ القرآن الكريم ثم ضبط وسائل التواصل الاجتماعي، هل هناك أنشطة رياضية، هل يجلس الأب مع ابنه مجالس إيمانية ذكر، هل هناك عمل تطوعي في حيه أو في مجتمعه في

0: زيارة أقارب، في حضور دورات مفيدة، مراكز تحفيظ القرآن الكريم، حقيقة لأنه قد نصل إلى مرحلة الذي لا يضع برنامج يستثمر فيه هذا الوقت، قد يصل إلى مرحلة تصبح وسائل التواصل هي النشاط الوحيد الذي يملأ وقت الأبناء، وهذا فيه من الخطورة ما فيه.
1: نعم صحيح دكتور، يعني زي ما تفضلت العطلة الصيفية تشكل أرضا خصبة للإنسان، إما أن يملأها الإنسان بوقت يستفيد منه أو سيقع في الفراغ القاتل. لذلك يجب أن تستثمر هذه العطلة لتكون نقطة تحول لبناء مهارات الأبناء ونضجهم الإيماني وسلوكهم الرقمي والمادي. أنت سألت يعني هل يضع الناس، أو لو سألنا الناس هل يضعون برامج؟ على أغلبية الناس لا تضع برامج، فمنهم من يضع هذا يعني كنمط
0: نمط حياة بيمشي عنده،
1: نمط حياة ويسير. أما أن يضع برنامج ويسير عليه، يعني على الغالب الناس لا تضع هذه البرامج، وإن كان نمطا أيضا يعني هو شيء جيد،
0: والمرء على ما تعود يعني
1: على ما تعود عليه. لكن هذا الدكتور الاستثمار اللي احنا بنستثمر في هذه العطلة، لتحقيق هذا الاستثمار يعني يجب أن نعمل العمل يكون بالتوازي بين مسارين: التحول العملي للوقت، تحول عملي للوقت، أو البناء الإيماني الداخلي. بمعنى التحول أوقات الأبناء إلى فرص للبناء والتعلم، اللي خلينا نسميه الجانب العملي. القاعدة التربوية تقول النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
0: الباطل نعم.
1: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالاستثمار الناجح لا يعني حرمان الأبناء من الترفيه، ما بدأ أحرمونه كما قلنا في بداية الحلقة، بل بتنظيم الفراغ عبر بعض المسافات، بعض المسارات الجذابة، مثل صناعة محتوى بدلا من الاستهلاك اللانهائي، توجيه مهارات الأبناء الرقمية عن مجرد تصفح سلبي إلى تعلم مهارات منتجة، مثل علموا البرمجة، تعلم هذول الأبناء البرمجة، يتعلم مثلا يتعلم كيف ينتج البرامج، يتعلم كيف يصمم في التصميم الرقمي، أو كتابة محتوى هادف، أو مقالات إيمانية.
0: حتى دكتور في بعض الشباب شاهدناهم وصلنا عندهم مبادرات، يعني منهم بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، اللي بيروج للسياحة للبلد، اللي بيروج لمناطق خضراء، اللي بيروج لأماكن جميلة في الأردن.
1: نعم.
0: وهذا حقيقة نوع من الاستثمار الرقمي الإيجابي التي فضلتهم فيه.
1: نعم يعني
0: في مبادرات إيجابية كثيرة،
1: في عندها
0: يعني
1: عندها من المبادرات ما فيها، وبعض الأشخاص الأفراد القلة القليلة قامت بمجهود يعني يضاهي جهود مؤسسات يعني عظيمة.
0: نعم.
1: لذلك دكتور النقاط اللي يعني بدنا احنا نستثمرها او ما نقع الابناء، نجعل الابناء يقعوا مثلا في فراغ الوقت كثيره. مثلا ممكن كما تفضلت قبل قليل انت، مراكز تحفيظ القران الكريم، المراكز الصيفيه والمخيمات، مثل تسجيل الابناء مثلا في دورات حضوريه أو افتراضيه لحفظ القران الكريم ذكرناها، او نوادي رياضيه لتقويه البنيه الجسديه مثلا، هذه شيء فيه يعني شيء يحمد. يعني المهم أن لا ينخرط الأبناء في الوقت الفراغ، ويبدأ الوقت الفراغ استثماره فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا زي ما تفضلت أنت، المبادرات التطوع والمشاركات المجتمعية، مثل تنظيم مثلا مساجد الحي، نعمل على مساجد الحي مثلا حملة تنظيف هذه المساجد ورعاية هذه المساجد، مثلا مساعدة كبار السن، المبادرات البيئية، تنظيف البيئة، يعني أي مبادرات بيئية ينخرط الأبناء فيها بالمجتمع. مثلا عدم جعل الانترنت دكتور متاحا طوال اليوم بلا قيد، يعني انت يعني قلت لي امر تفعله بنفسك وانا لا استطيع ان اطبقه على نفسي.
0: نعم.
1: لكن يعني هذا امر فعال، قيد الانترنت، قيد البرامج،
0: قيد
1: يعني عندك انت انترنت في البيت اجعل له وقت مخصص، اقطع الانترنت عن البيت مثلا، اطفيه من الساعة كذا الى الساعة كذا، يعني هذا امر فعال. مثلا هذا الوقت اللي احنا بنقطع فيه الانترنت نجعل حالنا مثلا وقت قراءة عدد من صفحات من كتاب الله، قراءة في كتب السيرة، في كتب الفقه، في كتب التاريخ، مجلس ذكر، أي شيء. ثاني شيء اللي حكيناه برضو وندندن حوله هو من باب مقاصد الشريعة الإسلامية، تنمية الرقام الذاتي، الرقابة الذاتية والوزع الإيماني، خلينا نقول الجانب الروحي. الرقابة الخارجية دائما من الأبوين، مثل برامج الحجب وسحب الأجهزة، لها حد وتاريخ انتهاء.
0: نعم.
1: يعني أنا ممكن أراقب ابني وأسحب الجهاز منه، لكن بالنهاية ستنتهي هذه الرقابة،
0: عن طريقة حتى يلتف يعني ويصل إلى ما
1: نعم
0: يريده.
1: نعم. أما الرقابة الذاتية المستمدة من استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى فهي الحصن الحصين الذي يرافق الابن في غرفته المغلقة.

0: خلواته الرقمية. وأنا دائما كنت أقول يعني ليس فقط للأبناء، يعني الإنسان الذي يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى ويغلق عليه الأبواب والنوافذ، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يستخفون من الناس
1: ولا يستخفون
0: ولا يستخفون من الله وهو معهم
1: إذ يبيتون
0: أينما كانوا.
1: نعم.
0: يعني هذا العمل لو كان في مراقبة ذاتية لا يغلق الأبواب ولا يذهب إلى أي مكان آخر، لأن يعلم أن مراقبة الله سبحانه وتعالى وأن الله بمعيته في كل وقت وفي كل حين. لما أنا أغرس هذه القيمة في الأبناء يعلمون أنه حتى إن تواريت أو لم توارى فأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك. فهذه من أهم القيم التي يجب غرسها في نفوس الأبناء والبنات.
1: مثل الإحسان يعني.
0: نعم نعم نعم، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مراقبة ذاتية، فإن لم تكن تراه فإنه.
1: وعجبني أحد يعني كثير من النماذج يعني يضعون على أجهزة الحاسوب أو حتى على هواتفهم ملصق صغير دكتور مكتوب عليه: الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله يعني يراقبني. فبالتالي هذا حقيقة تذكر ب مسألة الإحسان، وإذا غابت عنك أعين الناس فإن عين الله ناظر إليك.
0: يعني دكتور سبقتني، وهذا خير فيك إن شاء الله دكتور. أريد أن أتحدث، سبحان الله تحدثت أنت. إحنا دكتور لما بنيجي بنراقب الأبناء ونستخدم العبارات: إن فعلت كذا سأعاقبك بكذا، إن فعلت كذا سأحرمك من كذا، لو استبدلنا هذه العبارات بعبارات يعني تبني الوازع الديني داخل الأطفال، مثلا: الله يراك والله سبحانه وتعالى يحب أن يراك منك العفة. أن تقول لابنك: لا تجعل الله هو الناظرين إليك.
1: أحسن.
0: يعني انسى مراقبتي أنا، اجعل هذه القيم، هذه العبارات تبني علاقة ما بين الولد وما بين الله سبحانه وتعالى. لا تجعل الله هو الناظرين إليك. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى منك العفة. الله سبحانه وتعالى يحب أن يراك طائعا له. الله سبحانه وتعالى لا يحب لك كذا. فهذه تنمي عند الأبناء الوازع الديني. مثلا تفعيل أسماء الله الحسنى مثلا سلوكيا في تعليم الأبناء معاني أسماء الله الرقيب. هل تعلمون يا أبنائي ما معنى اسم الله الرقيب؟ أبين له. هل تعلم ما معنى اسم الله الشهيد؟ الله شاهد عليك. هل تعلم اسم معنى اسم الله السميع البصير اللطيف؟ هذه الأسماء يعني تنعكس على تربية الأبناء،
1: وتربط
0: أيضا
1: بالواقع يعني.
0: وتربط بالواقع، يعلم أن الله رقيب، يعلم أن الله سميع، يعلم أن الله شهيد، يعلم أن الله لطيف. فهذه يعني أيضا لو استبدلناها بالعبارات الدارجة عندنا يوميا يعني لها أثر عظيم. مثلا بناء مفهوم الأمان الرقمية، يعني قلنا أن المواقع التواصل الاجتماعي واقع فرض نفسه على الكل، فلا بد من أن يكون هنالك مفهوم للأمان الرقمية، مثل حث الأبناء على إدراك أن الجوارح العين والأذن والأصابع هي نعم من الله سبحانه وتعالى وأمانة ستشهد على صاحبها يوم القيامة، كما في قوله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا بدي أعلم أن هذا النظر إذا أطلقته سيشهد عليك، وأن هذا الإصبع سيشهد عليك، وأن كذا سيشهد عليك أمام الله سبحانه وتعالى. ترسيخ ثقافة الخلوات الصالحة ذكرناها قبل قليل.
1: نعم
0: دكتور.
1: نعم.
0: بمعنى لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك.
1: نعم.
0: تفضل دكتور.
1: بارك الله فيكم دكتور. يعني الآن في المحور الآخر قد أشرتم في إضاءات يعني في المقدمة إلى موضوع دكتور الحوار الأسري والقدوة الحسنة. حقيقة الحوار الأسري أطرتم هذا الموضوع قبل قليل، هل يعني الحوار الأسري يكون قائم على إصدار الأوامر والنواهي، بل بالمقابل هل يحتاج الأبناء إلى حوار هادف مفتوح يشعرهم بالأمان؟ هذا الجيل واعي وبالتالي يعني يريد أن خطاب يشعر من خلاله بالأمان والثقة، لأن حقيقة الأب والأم إذا حاور أفراد الأسرة وحقيقة يستطيع من خلال هذا الحوار اكتشاف المشكلات مبكرة ومعالجتها بحكمة. ولعله في المقدمة دكتور لما إلى موضوع أنه إذا لاحظ الأب أنه سلوك ابنه قاعد بتغير، فبالتالي يجب أن تكون الأب نبيه في هذه المسائل. أحيانا قد الإنسان الأب والأم منغمس في الحياة لكن قد لا يلاحظ أنه في تغير خفي وتدريجي في سلوك الابن، يعني
0: نعم صحيح.
1: أصبح فجأة انفعالي، أصبح فجأة يتكلم بكلام يعني مثلا في شتم أو غيره، يعني أصبح فجأة يتغير سلوكه باتجاه معين، يحب الوحدة، يحب الخروج، يحب هو دكتور من نبات الأب والأم أن ينتبه إلى تغير هذا السلوك. وبالتالي هنا يبدأ موضوع الحوار الأسري الهاتف.
0: نعم.
1: وبالتالي نقف أمام المشكلة مبكرا وليكون الأب القدوة الحسنة في هذا الموضوع دكتور.
0: يعني دكتور الحوار الأسري

0: والقدوة الحسنة، هذول الأمران يعتبران ركيزتان أساسيتان ويعتبران خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من الانحرافات الرقمية، وتوجيههم الأبناء نحو الاستخدام الآمن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي. أول شيء أنا أكون قدوة حسنة كما تحدثنا قبل قليل. ثاني شيء الحوار. الحوار يعني له أهمية عظيمة. هذه الأهمية دكتور تكمن في بناء بيئة آمنة للمصارحة
1: في لغة تواصل
0: في
1: يعني
0: لغة التواصل، يعني الحوار يمنح الأبناء شعورا بالأمان
1: مثل ما
0: العاطفي.
1: بيقولوا إذا كبر ابنك
0: خاوي
1: خاوي، يعني الآن
0: خاوي نعم
1: يكون يعني يعامل ابنه بأنه أنا أثق بيك وفي أمان، وبالتالي في لغة حوار بينه وبينك،
0: يعني
1: مش
0: لا
1: أنه أنا فقط آمر ناهي في
0: يعني
1: البيت.
0: هو دائما الحوار دكتور لما تجلس أنت مع ابنك أو
1: نعم.
0: بنتك هذا الحوار يعني يعطيهم شعور بالأمان العاطفي، أن أبي
1: طريق
0: يحاورني
1: الاستجابة
0: طريق
1: يعني.
0: الاستجابة. هذا الأمر يدفعهم دائما لما بيكون في حوار أنه يستشيروا الوالدين فورا عند تعرضهم لأي خطر رقمي مثل الابتزاز، التنمر أو المحتوى الخادش.
1: يعني ما في
0: مثل
1: حاجز بين الأب
0: ما في حاجز،
1: وابنه،
0: نريد أن نزيل الحواجز، أن
1: إذا
0: تلاش هذا
1: ما كان
0: الحواجز.
1: في حاجز فأنا
0: نعم
1: بحكي معه بحكي له إنه والله في شفت هالمقطع أو شفت فيها الكلمة
0: نعم
1: أشاورك فيها صح ولا خطأ، ممكن
0: دخل
1: توجهني.
0: أحدهم لي عندي على الخاص وقام بتهديدي وابتزازي بكذا
1: في
0: وكذا،
1: صراحة بيناتهم
0: في
1: يعني.
0: صراحة. لماذا هذه؟ من أين نتجت؟ من باب الحوار الهادف، لأن أنا أعطيته أمن عاطفي،
1: نوع
0: صار يشعر بأمان،
1: صحيح
0: في أمان عاطفي. أما لو كان هذا الطفل يخاف من والديه من
1: انه اوامر
0: العقاب وكذا
1: ونواهي،
0: وكذا
1: صحيح
0: والأوامر والنواهي، يقع في المشكلة وتتغلغل
1: وما
0: المشكلة
1: بحكي له
0: ويصل إلى مواصيلها وقد تدخل في يعني مراحل متقدمة والأبوان لا
1: ما
0: يعلمون.
1: بيعرفوا.
0: ليش؟ لأنه في حاجز ما بين الأبناء وما
1: صحيح
0: بين
1: نعم
0: البنات.
1: احسنتم.
0: بعدين دكتور الأسلوب الآخر، أنا لما بقنع ابني أفضل من أفرض عليه، لما بحاوره بقنعه أفضل من الفرض بالقوة، لأن قد أفرض عليه مرة
1: وغير
0: مرتين
1: مقتنع يعني.
0: وغير هو غير مقتنع. مثلا أنا زي ما تفضلت دكتور قبل شوي بكلمة جوهرية اختصرت عليه كثير من الكلام، كشف بوادر الانحراف المبكر اللي تفضلت فيه، إن في اختلاف في سلوك الأبناء. يعني ابنك لما بينحرف بيبدأ في اختلاف في سلوكه، إذا أنت ما عندك تواصل مع ابنك وما في حوار، كيف بدك تكتشف هذا؟ لن تستطيع اكتشاف هذا الانحراف، فهذا أيضا سيجعل الأبناء يقعون يعني في هذا الخطر ويصلون إلى مراحل متقدمة دون علم الأبوين. مثلا بدي أنا أجلس مع ابني أفكك الشبهات والمغالطات اللي بينه وبينه، فالحوار يتيح فرصة دورية لمناقشة الأفكار المغلوطة أو نمط الحياة المزيف الذي يروج له مثلا بعض مشاهير المنصات. يعني تعلم الدكتور أنه في هذه الأيام للأسف للأسف للأسف إلا ما رحم ربي، من الذي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي؟ توافه الناس الذين وصلوا إلى يعني أصبحوا يوجهون أبناءنا وبناتنا بسبب يعني كثرة متابعتهم لهذه
1: قيم
0: الأنشطة
1: سلبية.
0: قيم سلبية. يعني على المؤاخذة أنا لما بيجيني أحد هؤلاء مما يسمون المشاهير المنصات وعنده نمط حياة مزيف وصير يروج لنمط هذا الحياة، بصير الأبناء بدهم يعيشوا هذا النمط
1: بيقلدوا فيه.
0: بينما لما بيكون في تواصل حوار بيني وبين أبنائي بقول له تعالي يا ابني، هذا ليست قيمنا، هذه ليست عاداتنا، هذا ليس ما وجهنا إليه الدين الحنيف وليس ما وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المغالطات لما بيكون في حوار بيني وبين أبنائي أستطيع أن أزيل هذه المغالطات وهذه الأفكار السلبية من أذهان الأبناء والبنات.
1: بارك الله فيكم دكتور.
0: الله يحفظك
1: يعني دكتور في المحور الأخير، باقي معنا 5 دقائق، خلينا شوي نرجع. يعني احنا وطننا غالي علينا، مؤسساته غالي علينا،
0: نعم.
1: وابناء الشعب الاردني مملكتنا غالي علينا، وما حد بيزاود على هذا الامر
0: نعم.
1: في هذا الموضوع. نرجع شوي لموضوع منتخبنا الوطني، ويعني واجبنا احنا واجب ابنائنا تجاه، انا هذا كمثال دكتور
0: نعم.
1: كمثال واجبنا واجه ابناء الوطن تجاه مؤسساته في هذا الفضاء الرقمي، لانه من اهم القيم الاسلاميه العظيمه التي ينبغي أن نغرسها في أبنائنا هي الحب الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره، احترام مؤسساته، احترام رموزه على وسائل التواصل الاجتماعي. لأنه حقيقة لما يكون في انتقاد لمؤسسات الوطن، انتقاد لرموز الوطن، انتقاد لأبناء الوطن اللي بيوصلوا الأردن برا خارج الأردن،
0: نعم.
1: وبالتالي هذا يؤثر من خلال نشر الشائعات والتنمر، يؤثر على الأمن الفكري، ويصبح وطننا وسائل التواصل ساحة تؤثر في الرأي العام وتؤثر على الأمن الفكري في المجتمعات. فموضوع دكتور تداول الأخبار دون تثبت، التنمر، موضوع الشائعات، لأنه كم من إشاعة وكلام وتنمر ومسيء أضر بالأفراد وأضر بالمؤسسات ويعمل على البلبلة، وبالتالي حفظ اللسان

0: حفظ القلم حقيقة هذا مهم في منصات التواصل في موضوع العالم الرقمي، وهذا كله يعزز الانتماء لوطننا، ونحترم قانون ونحترم مؤسسات الدولة ونخدم المجتمع ونخدم وبنحب مجتمعنا وبنحب أبنائنا اللي بيمثلوا الأردن خارج الأردن دكتور. فبالتالي هذا موضوع مهم إنه نبني نعزز في أبنائنا يعني حب الوطن ومؤسساته في الفضاء الرقمي دكتور.
1: يعني دكتور كما تفضلت، يعني أول شيء نتمنى التوفيق لنشامى منتخبنا الوطني،
0: أكيد
1: وأسأل الله
0: يا رب.
1: سبحانه وتعالى أن يجعل التوفيق حليفهم،
0: آمين يا رب.
1: قلوبنا معهم
0: أكيد.
1: وألسنتنا تلهج لهم بالدعاء.
0: آمين.
1: نحن مع أي إنجاز يرفع من شأن هذا البلد مبارك، سواء كان على الساحة التربوية، الساحة الرياضية، أيا كان، أيا كان،
0: كل المجالات.
1: أيا
0: نعم.
1: كان، أيا كان المجال. لذلك دكتور، في هنالك منهج يسمى منهج رباني في التبين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
0: في إطار الإشاعات يعني.
1: فالتبين في إطار الإشاعات أو في إطار التحدث في أي أمر ما هب ودب، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأصل أنه إحنا في هذا البلد المبارك وفي جميع الدول لم نعد مغلقين على أنفسنا، هذا عالم مفتوح. يعني أنت عندما تنتقد أي إنجاز لهذا في وطنك أو لابن بلدك أو لقدوتك في هذا البلد، أنت لا تنتقده ما بينك وبين أبناء بلدك، أنت تنتقده على الملأ وعلى مستوى العالم.
0: نعم.
1: وقد يكون هذا الانتقاد سبب في هلاك في في في هلاك أو في سبب في وقوع المشاكل. من قال هلك المسلمين فهو أهلكهم. طيب أنت لما بتيجي على نشام المنتخب الوطني بتقول إحنا لن نستطيع إنجاز أي شيء أمام فلان أو المنتخب الفلاني، أنت أحبطت من عزيمتهم وقللت من عزيمتهم. لا، نحن كلنا فخر وكلنا أمل وكلنا ثقة بأنهم على قدر الإنجاز وعلى قدر الثقة التي منحوها،
0: وهو إنجاز وطني،
1: إنجاز وطني. ونحن نشاهد يعني نشاهد سمو ولي العهد يعني اهتمامه بنشام المنتخب وفي رفع اسم هذا البلد المبارك، رئيس الأردني الاتحاد الأردني سمو الأمير علي بن الحسين،
0: اجتماع
1: أيضا
0: عزوم معهم
1: اجتماع يعني اهتمام يعني لا يوصف بهذا الإنجاز التاريخي. ثم يأتي بعض الناس ويقللون من الإنجاز،
0: يعني يهدم هذه الإنجازات،
1: يهدم يعني سمو ولي العهد يرفع من شأن الشباب ويقدم لهم النصائح ويقدم التوجيهات للشعب الأردني
0: والتحفيز
1: ويحفزهم، ثم تأتي هذه الفئة وتقوم بهذا الكلام، هذا يقلل من العزيمة،
0: سواء حسابات حقيقية أو حتى حسابات يعني مشبوهة.
1: أيا كانت هذا شيء مرفوض، هذا شيء مرفوض. إن كان يؤمن بالله واليوم واليوم الآخر فليقل خيرا
0: أو ليصمت. نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني أحببنا أن نؤطر حلقتنا اليوم بهذا الإطار الوطني العزيز حقيقة الغالي على قلوبنا. نسأل عز وجل أن يحفظ أبنائنا وبناتنا ويوفقهم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن يصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يرزقهم البصيرة وحسن الاختيار، وأن يجعل أوقاتهم عامرة بالطاعة والعلم والعمل النافع، وأن يحفظ الأردن قيادة وشعب وجيش وأجهزة أمنية، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يؤلف بين قلوبنا سواء على الواقع الحقيقي أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى نكون دعاة خير وبناء وإصلاح ونشر المحبة والتعاون، وأن يوفق الآباء والأمهات لأداء هذه الرسالة التربوية لصالح الوطن. فكلمة أخيرة دكتور، الله يجزيكم خير.
1: سيدي في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أبناءنا.
0: آمين.
1: وبناتنا.
0: آمين.
1: وأن يحفظ علينا أوطاننا، وأن يجنب بلدنا هذا الفتن ما ظهر منها وما بطن، سواء كانت الفتن على مواقع التواصل كما كان موضوع حديثنا أو كان على الواقع الحقيقي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين، وأن يكتب لنا في هذا البلد المبارك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن يصرف عن بلدنا هذا من الشر كله، علمنا منه وما لم نعلم. يعني هذا لقاء شيق، تحدثنا فيه ما تحدثنا عن دور الآباء في توجيه سلوك الأبناء، ولا ننسى أن نذكر الوالدين بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قد ابتدأنا فيه حلقتنا هذه، كلكم راع
0: وكلكم
1: مسؤول عن رعيته.
0: ختام مسك مع هذا الحديث النبوي الشريف دكتور، بارك الله فيكم. كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور ركان أبو حمور الإمام الخطيب في مسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر على ما تفضل به في حديث ماتع حول المسؤولية الشرعية في توجيه يعني دور الآباء والأمهات في توجيه سلوك الأبناء على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: حياكم
0: شكرا
1: الله
0: دكتور، بارك
1: سيدي.
0: الله فيكم.
1: شكرا
0: أشكر
1: سيدي،
0: حياكم الله. أشكر زملائي أيضا فريق العمل، عمر الكركي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، مهندسة نداء الرمام من المراقبة، الرئيسة الإشراف العام الزميل الدكتور معك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. استودعكم الله، وإلى الملتقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما

0: أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: وين هالغيبة يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش.
7: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرش

0: طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
1: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25. هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهراً وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة

0: فيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة عن ذكرى هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى وهذه القصة المليئة بالرسائل والعبر، لما نتكلم عن الهجرة ونتكلم عن معانيها وعن رسائلها لابد أن يحضر في أذهاننا اجتماع الصحابة الكرام في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما قرروا أن يكون التاريخ الإسلامي ابتداؤه منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقولون لنا في هذا العام نحن ولدنا، مع أنه الأيام والذكريات كثيرة. نقول مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدر، بدء الوحي، فتح مكة، كلها تواريخ فاصلة. اختاروا الهجرة لماذا؟ لأن الهجرة العنوان الكبير لها بناء الدولة القوية التي ستحمي الدين، ستدافع عنه، بناء الدولة القوية والوطن القوي بعقيدته، بخلقه، بمبادئه، بجيشه، باقتصاده، بقضائه، بمؤسساته، بألفة قلوب أبنائه. أصبح لنا وجود قوي مذ بدأت الهجرة. إذن الهجرة لها رسالة، الهجرة لها عنوان رئيسي كبير، لذلك اختارها الصحابة الكرام بدءا للتاريخ. لما أرادوا أن يقولوا متى بدأنا، نقول السنة الأولى لنا متى؟ قالوا السنة الأولى لنا مذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم.

وسلم هي رحلة بناء الدولة القوية بمؤسساتها، بمسجدها، بجيشها، باقتصادها، بعقيدتها، الدولة التي ستحمي الدين، ستحمي الأفراد، ستحمي الحقوق والواجبات، الدولة التي ستدافع عن الهوية والأرض والعرض والمقدرات. الهجرة تحمل هذا المعنى. لذلك كانت السنة الأولى لتاريخ المسلمين مرتبطة بهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يعطينا مجموعة من الأعمال، هذا المعنى ينبثق عنه مجموعة من الواجبات التي نقوم بها. أولاً، وجود وطن قوي نعيش فيه ودولة فيها مؤسسات راسخة نعمة كبرى علينا أن نحافظ عليها. الدولة القوية هي الدولة القوية بهويتها وعقيدتها ودينها وخلقها ومؤسساتها وجيشها واقتصادها وألفة قلوب أصحابها وأبنائها. العقيدة والخلق والهوية الدينية للأوطان صمام أمان وركيزة رئيسية لهذه المؤسسات، لأن أعمالي، مبادئي، قضاياي ستنبثق عن تلك المرتكزات العقدية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة بنى المسجد، نصلي في المسجد ونلتقي في المسجد وتكون الشورى في المسجد، وتنبثق من المسجد القضايا التي ستنعكس على اقتصادنا وعلى حقوقنا وواجباتنا وعلى جيشنا وعلى دفاعنا عن مقدراتنا وأوطاننا وهويتنا ومقدساتنا. رحلة الهجرة رحلة المعاني، رحلة الهجرة رحلة البناء، رحلة الهجرة رحلة المرتكزات التي يجب أن نعيش من خلالها. نضرب مثال ثاني على بناء الدولة، الدولة القوية، القوية بعقيدتها، بمؤسساتها التي تصاغ من خلال هذه العقيدة وهذه الأخلاق المستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة كان المال والسوق والتجارة محتكرة من اليهود، فبنى صلى الله عليه وسلم للمسلمين سوقا خاصا حرا، مش خاص معناها ممنوع حدا يتاجر فيه، لا، يعني لا يجوز أن يبقى السوق والقوة الاقتصادية والمكان الذي ستنبثق فيه وستعقد فيه العقود والمعاملات والبيوع والشراء محتكر لغيركم، خاصة أن اليهود كانوا يستثمرون قدراتهم وسوقهم وأموالهم لزرع الفتنة والبغضاء بين العرب سكان المدينة سابقا الذين كانوا الأوس والخزرج. فلا ينبغي أن تبقى هذه القوة بأيديهم. هذه الفكرة من الهجرة، الوطن القوي، الأمة القوية، الفرد ذو الفكر وذو الهوية التي ينعكس فكره وهويته على كل مجالات عمله، هي من أفكار الهجرة الرئيسية. عندما نريد أن نعكس هذا المعنى على واقعنا كما بدأنا حلقتنا، نتعبد الله بأردننا القوي والمحافظة عليه وترسيخ سيادة القانون، ترسيخ وحدة الصف، ترسيخ ألفة القلوب، ترسيخ الالتفاف حول القيادة الحكيمة التي أكرمنا الله بها. هذا معنى مهم جدا ومعنى عظيم ومهم جدا أيضا، أن تكون هذه الأفكار التي نستقيها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حاضرة في مساقات ومسارات حياتنا كلها. لا يجوز أن تكون أهم الوسائل المؤثرة على الإنسان وقوته وحياته وقراراته محتكرة بيد غيره. وأضرب لكم مثالا معاصرا، الآن إذا أردنا أن نتكلم عن الأقصى وعن محاولات

الاحتلال الصهيوني تهويد الأقصى، وإذا أردنا أن نتكلم عن غزة وما قام به العدو الصهيوني اتجاه أهلنا في غزة من قتل ودماء، وأردنا أن نستخدم بعض منصات التواصل ووسائل التواصل، إذا عندك 100,000 ولا 1,000,000 متابع على صفحتك وذكرت هذه العناوين أو قلتها في المقطع، قلت الأقصى، قلت غزة، قلت الدماء، قلت الاعتداء، سيحاصر عدد من هذه الوسائل هذا المقطع وسيمنع انتشاره، وبعد قليل سيقول لك لقد خالفت السياسات المتبعة في هذه الوسيلة للتواصل، وسيمنع عنك قدرتك على أداء ما تريد وأن توصل الحق الذي تتبناه وتعتقده. ومع شديد الأسف أن الكثير من هذه الوسائل مملوكة أو تخدم قضايا وأفكار عدونا، فعدونا الفكري وعدونا الذي يحتل مقدساتنا وعدونا الذي يريد نشر الإلحاد والشذوذ، عدونا الذي يريد نشر المخدرات على شتى أنواعه، يحرص أن تكون كل الأدوات بيده وأن تكون الأدوات مسخرة لما يريد لفكره هو. يعني باختصار إعلامه له هوية، هوية سيئة، هوية مسمومة، هوية تخدم مصالح ظالمة، لكن له هوية، إعلامه له هوية، ماله له هوية، سياسته لها هوية، إدارته له هوية لتخدم مصالحه. الهجرة لتقول لنا أيها المؤمن أنت صاحب هوية، أنت صاحب هوية في صلاتك، في تجارتك، في إعلامك، في قرارك، تخدم دينك وتخدم وطنك وتخدم قضاياك وتخدم مقدساتك حتى تؤدي واجب الاستخلاف كما أمرك الحق سبحانه وتعالى. هذه قضية الهجرة الكبرى. تحولت الفكرة إلى عمل. عندما أدافع عن أردني ووحدة صفي وأمني وألفة قلوب أبناء هذا الوطن، أنا أتعبد الله سبحانه وتعالى. عندما يكون مالي مسخرا في سبيل وطني وديني والمحتاجين وألبي حوائجهم وأسعى أن تكون حوائجهم مقضية، أنا أتعبد الله سبحانه وتعالى. عندما يكون إعلامي لحل مشاكلي، لألفة القلوب، لوضع اليد على الجراح، لمسح هذه الجراح، للتركيز على القضايا الكبرى التي لا بد من علاجها، أنا أتعبد الله سبحانه وتعالى. عندما تكون مناهجي والتدريس في المدارس والجامعات ينشئ جيلا يعتز بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن خدمته لوطنه عبادة يتعبد الله بها، وأن قوة بلده عبادة يتعبد الله بها، وأن الأقصى مسؤولية كل مسلم، وأننا سنسأل عن هذه القضايا الكبرى، هوية للمؤمن يلقى الله سبحانه وتعالى بها، وهي رسالة الهجرة، وهي رسالة الهجرة. نسأل الله أن يديم على أردننا القوة والعزة والتمكين. واسمحوا لي وأنا أتكلم عن الهجرة أن أذكر قضية مهمة جدا متعلقة بالمسجد الأقصى. المسجد الأقصى اليوم يواجه ما يريده المحتل من التهويد والهدم وبناء الهيكل، وأول من يقف في وجهه أردننا الحبيب بقيادة جلالة ملك البلاد. وأذكر إخواننا وزملاءنا الحراس، أذكر المفتين، القضاة، الأئمة، الخطباء في المسجد الأقصى، إذ هم زملاء لنا تابعون للمملكة الأردنية الهاشمية من خلال الوصاية الهاشمية. هذه بوصلة، هذه هوية، هذا معنى لما نقول قوة الأردن قوة لأهلنا في فلسطين وغيظ للمحتلين الغاصبين. نذكر أهلنا في غزة وتضحيات أهلنا في غزة وما يقدمه الأردن من المستشفى ولا
الإغاثة، وهو شيء من واجب أهلنا في غزة، كما قال جلالة ملك البلاد. أنا أريد أن أبين أن المؤمن صاحب هوية في كل شؤون حياته. أنا أصلي في المسجد ومالي بالحلال وإعلامي بما يخدم قضاياي وتربيتي بما تتناسخ مع هذه المعاني، منظومة كاملة يعيش معها المؤمن في حياته. الآن أيها الكرام، نفهم ونحن نتكلم عن الهجرة النبوية الشريفة ضمن هذا المعنى، نفهم سر ذلك الاجتماع والإجماع الأول من نوعه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن علم الكفار نية النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة والتوجه إلى تأسيس الدولة. سابقا كان في حصار، سابقا كان في تعذيب، قتل بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن الاتفاق والاجتماع والإجماع أن نقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان تزامنا مع هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدولة القوية ذات الهوية الراسخة التي تدافع عن عقيدتها وأفرادها ومقدراتها كانت وما زالت تغيظ أعداءنا عبر الزمان والمكان. لذلك تحول مسار الأعداء من التضييق والحرب الاقتصادية والإعلامية إلى إرادة القتل، واتفقوا على قتل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نقرأ وصف القرآن الكريم له: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولنتوقف مع هذه الآية الكريمة لنعيش شيئا من المعاني الجليلة. وإذ يمكر بك الذين كفروا، يمكر فعل مضارع، خاتمة الآية ويمكرون ويمكر الله فعل مضارع، الفعل المضارع دلالته الاستمرارية. لا زال أعداؤنا يمكرون بنا، لا زال هذا المكر مستمرا. من يريد إغراق بلادنا بالمخدرات هو ماكر يريد الاعتداء على ديننا وعلى هويتنا. من يريد احتلال العقول بالإلحاد والشبهات وقطع الصلة بيني وبين السنة النبوية المطهرة والتشكيك بها، بالاعتداء بتجفيف ينابيع اللغة العربية ومنابع اللغة العربية التي تعينني على فهم القرآن الكريم، من يريد أن يشككني بالصحابة الكرام، بعلماء الأجلاء، بكتبة الوحي، بعلماء المذاهب، من يطعن بعموم أهل السنة، يجي يقول لك الأشاعرة ضلال. أنت عندما تصف أكثر من 90% من علماء الأمة بالضلال أنت تخدم أعداء الأمة. عندما تتكلم عن الفقهاء الأربعة، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، وتقول مال لو مالهم، أنت تقطع الصلة بين أفراد الأمة وبين مؤسسات علمية عمرها 1200 عام، تخدم وتركز القواعد العلمية الدقيقة في معرفة الحكم الشرعي. كل هذا مكر من حيث علم صاحبه ولم يعلم. بده يكون أفراد الأمة يا غوغاء يا عبثيين يا عبدة شهوات، لأنه اللي بده يملأ العقول بالإلحاد والإباحية والخمر والمخدرات. وين بده يكون هذا الإنسان؟ ما هي القيمة التي ينتمي إليها؟ ما هي القيمة التي يعتز بها؟ المكر مستمر. اللي بده يغرق بلادي بالمخدرات، وليل نهار بنسمع عن اللي بدهم يغرقوا بلادنا بالمخدرات، ليل نهار بنسمع عن الذين يريدون أن يدخلوا المخدرات إلى بلادنا من جهة يسيطر عليها الاحتلال. ماذا يريد؟ يريد العبث بأمننا، لأن المخدرات مرتبطة بالجريمة. وقواتنا المسلحة مشكورة وأجهزتنا الأمنية مشكورة لهم بالمرصاد، وبإذن الله يكونون من المبشرين بتلك العيون التي لا تمسها النار، منها عين باتت تحرس في سبيل الله. إذن المكر مستمر. الذي يريد أن يعبث بهويتي، بأمني، باقتصادي، بعقلي، يقطع الصلة بيني وبين القرآن الكريم، يضعف معاني وحجية السنة النبوية المطهرة، كل هؤلاء مستمر مكرهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
ويمكرون.

ويمكر الله والله خير الماكرين. الآية تصف ذلك الاجتماع من كفار مكة. ماذا نفعل؟ الفكرة، المعاني، نصرة المظلوم، نشر العدل، أن يأخذ كل ذي حق حقه. سيكون هنالك قوة، سيكون هنالك وطن، سيكون هنالك دولة، سيكون هنالك مؤسسات. ماذا نفعل بكل ذلك؟ فكان هنالك مجموعة من الاقتراحات من الكافرين. الاقتراح الأول قالوا نحبس النبي صلى الله عليه وسلم، نحبسه، يثبتوا، نحبسه. اقتراح نقتله، اقتراح النفي. اقتراح الحبس والنفي لم يلقى موافقة. ليه؟ قالوا أنتم بتعرفوا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، إذا حبستموه جاءوا وأخرجوه، وأنتم تعرفون قوة المنطق، لا منطق القوة، قوة المنطق، وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى حق وإلى مكارم الأخلاق وإلى المتسق مع العقل والفطرة والهداية، فأنتم تعلمون أنكم إذا أبعدتموه آمن به قوم آخرون. إذن حسدا من عند أنفسهم، وكفر حسد وعناد، فقالوا لابد من القتل، ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا ما قام به كفار مكة، ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بذل كل الأسباب الممكنة ليصل إلى المدينة المنورة وليبدأ ذلك المشروع. غير الاتجاه، هنالك من يرعى خلفه بالأغنام، هنالك من يأتيه بالأخبار، يمكث في غار ثور 3 أيام حتى يعمي الأبصار المتابعة له. بذل كل الأسباب الممكنة، ومع بذل كل الأسباب وصل الكفار إلى الغار، ووصلوا إلى باب الغار. وباب الغار يا إخوان، إذا واحد هيك نزل رأسه إلى الأسفل يرى من في داخل الغار. ووصلوا إلى الغار. هنا نعيش مع قضية من قضايا الهجرة، أن المؤمن متوكل على الله، واثق مطمئن لأمره سبحانه وتعالى، يعلم علم اليقين أن هذا الدين منتصر لا محالة، يعلم علم اليقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. هذه عقيدة في قلب المؤمن، يعلمها المؤمن علم اليقين، وهي قضية نقرأها ونراها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ونسأل الله أن يستعملنا فيما يحب، في سيكون هنالك دائما في طريق الدفاع عن الدين والدفاع عن الوطن والدفاع عن المقدرات، هنالك شهداء، هنالك تضحيات، وسيكون النصر في خاتمة الأمر، وهو ما تمثله رحلة الهجرة. وصل الكفار إلى باب الغار، سيدنا أبو بكر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه في أذن سيدنا رسول الله: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى مكان قدميه لرآنا. انتهى الأمر؟ هل انتهت القضية؟ فقال سيدنا رسول الله لسيدنا أبي بكر ولكل مؤمن ولكل محب ولكل سائر على الطريق: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. هذه المعية قضية من قضايا المؤمن في سيره إلى رضوان الله. أنا في معية الله سبحانه وتعالى، لن يصل أعداء هذا الدين وأعداء وطني وأعداء مقدراتي وأعداء مقدساتي، لن يصلوا إلى عزتي وإلى كرامتي وإلى اطمئنان قلبي وإلى انشراح صدري. سأبقى ذلك العزيز بأمر الله سبحانه وتعالى، وكل من يدافع عن دينه ووطنه ومقدراته عزيز بعز الله سبحانه وتعالى. أعيد وأكرر ما نعتقده، أن المحافظة على قوة وطننا ووحدة صفنا وسيادة القانون وألفة القلوب، عبادنا تعبدوا الله

0: سبحانه وتعالى بها في أردننا الحبيب. لنقرأ ذلك المشهد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وصل الكفار إلى الغار. هذا الوصول كثير ما نعبر عنه اليوم ونحن ننظر إلى حال الأمة ونقول: هل من فرج؟ هل من بارقة أمل؟ هل من نور يتسلل عبر الشقوق؟ لنقرأ الإجابة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وصل الكفار إلى الغار، وصل من يريد قتل الرسالة والرسول إلى الغار، ما ضل غير يعملوا براسهم زي هيك وينتهي الأمر. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. هذه معركة نهائية، هذه قضية خاتمة، هذا لا يمكن أن تكون المعركة النهائية والقضية الخاتمة إلا لأهل الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، والسكينة جندي عظيم، والسكينة مدد عظيم ينزله الله على قلوب المؤمنين. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. في الحديث الحسن أن عنكبوتا بنى بيته باب الغار، فعاد الكفار، جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. كان ممكن أن تكون ريح صاعقة، يمكن أن يكون أي جندي من جنود الله، لكن كان عنكبوت، لنعلم أن أمر أعداء الله هين، وأن النصر من الله قادم، وأن لا وزن لأعداء الله أمام قدرة الحق سبحانه وتعالى. علينا العمل، علينا التوكل، علينا الاطمئنان، والفرج قريب بإذن الله تعالى. اللهم احفظ أردننا قويا عزيزا منيعا يا رب العالمين. اللهم فرج عن أهلنا في القدس وغزة وكل فلسطين، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى محررا مطهرا يا رب العالمين. اللهم اهدي ملك البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سبل الرشاد، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.

بأنت المستعار وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أم اتخذوا من

وإسماعيل

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية.

0: هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية.

0: زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: سمية، هل عندنا شاي وبعض الحلوى؟
1: نعم ولله الحمد، أتريد كوبا من الشاي؟
0: لا، كنت أطمئن فقط، أنتظر أصدقائي فهم على وشك الوصول.
1: هم على وشك الوصول؟ ولكن الوقت وقت الغداء، وأنت لم تخبرنا بأنك دعوت أصدقائك إلى المنزل.
0: لقد دعوتهم لكي نتسامر قليلا فقط، لم أدعهم إلى طعام الغداء.
1: وإن يكن، ما دام الوقت وقت غداء فلا بد من أن ندعوهم لمشاركتنا الطعام. سأدخل إلى المطبخ وأتدبر الأمر مع والدتي.
0: لا يا سمية، قلت لك لم أدعهم إلى الطعام.
1: ما الأمر يا ماجد؟ لم أكن أحسبك بخيلا.
0: لست بخيلا طبعا، أنا كريم جدا وهم يعرفون ذلك.
1: إذن لن يدخلوا منزلك وقت الطعام ثم لا تدعوهم إليه، أليس كذلك؟
0: حسنا حسنا، افعلي ما بدلك.
1: سأتدبر الأمر، لا تقلق.

0: أسمعت يا ماجد قول صديقك سعيد وهو خارج من منزلنا؟
1: نعم، سمعته يقول: دام منزلكم بيت الجود والكرم.
0: أرأيت، ما أروع صفة الكرم، لقد جعلني قوله أزهو بنفسي وببيتي.
1: فعلا، الكرم من أجمل الصفات التي قد يتمتع بها المرء.
2: الكرم يا ماجد هو الجود والعطاء، ومن صفات الله سبحانه أنه الكريم، وهو الكثير الخير، الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه.
0: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس شرفا ونسبا، كما كان أجود الناس وأكرمهم في العطاء والإنفاق. فقد أتاه رجل يطلب منه مالا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فأخذها كلها ورجع إلى قومه وقال لهم: أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
1: صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا بلا شك.
2: طبعا طبعا، السيدة عائشة رضي الله عنها تروي عنه صلوات الله وسلامه عليه أنهم ذبحوا شاة ثم وزعوها على الفقراء، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة: ما بقي منها؟ فقالت: ما بقي إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها.
1: إذن ما يتصدق به الإنسان في سبيل الله هو الذي يبقى يوم القيامة، ولا يفنى إلا ما استعمله في هذه الدنيا.
0: صحيح، إن ثواب الجود والإنفاق عظيم، وقد رغبنا الله فيه في أكثر من موضع من القرآن الكريم. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.
2: وقال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
1: وهذا يعني أن الكرم يقرب من الجنة ويبعد عن النار.
2: بالفعل يا ماجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله قريب.

0: قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار.
1: والكريم السخي قريب من السعادة.
2: طبعا، بل لا تهجره السعادة، فما من سعادة أجمل من سعادة العطاء.

0: فلنتحدث قليلا عن فوائد الكرم، ما رأيكما؟
1: على الرحب والسعة يا أخي، الكرم بركة للمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.
2: وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك.
0: والكرم يجعل الإنسان محبوبا من أهله وجيرانه وأقاربه والناس أجمعين.
1: طبعا طبعا، الكرم عز الدنيا وشرف الآخرة وحسن الصيت وخلود جميل الذكر.
2: ولذلك كله، فإن على المسلم أن يدرب نفسه على خلق الكرم ويعودها عليه منذ صغره، وعليه أن يعلم أن المال مال الله، وأنه نفسه ملك لله، وأن ثواب الله عظيم، وأنه يثق في الله فلا يخشى الفقر إذا أنفق.
1: وعليه أيضا يا سمية أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته في إنفاقهم، وعليه أن يكثر من الجود والكرم في جميع أوقات العام، وبخاصة في شهر رمضان وفي الأعياد والمناسبات التي تحتاج منه إلى ذلك.
0: لا أظن أن مسلما يقبل أن يتصف بالبخل، لأنه خلق ذميم يبغضه الله سبحانه والناس أجمعون. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
1: أحسنت يا ماجد. وقد ذم الله سبحانه وتعالى البخل من خلال آيات القرآن وحذرنا منه، فقال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير.
2: والبخل يرتد على صاحبه فلا يذوق راحة أبدا. يقول الله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء.
0: طبعا طبعا، أولسنا نعوذ بالله تعالى من البخل، فنقول في دعائنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر.
1: أحسنت يا ماجد. وهكذا يتضح لنا أن على المسلم أن يجعل الجود والكرم من الصفات اللازمة على الدوام، وأن يبتعد عن البخل والشح حتى يفوز برضوان الله وجنته.

0: إن صفة الكرم تؤدي إلى انتشار الحب والوئام في المجتمع وتلاشي الحقد والحسد من القلوب، فيسود التعاون والحب والتسامح بين أبناء الإسلام من الأغنياء والفقراء، وتقوى الصلة والمودة بينهم، ويصبحون جميعاً كالجسد الواحد أو البنيان القوي المتين.
1: وهذا هو المجتمع السعيد الذي نحلم به جميعاً.
2: بالفعل، وكان هذا المجتمع السعيد كما تصفه يا ماجد سائداً في المدينة المنورة بين الصحابة الكرام، فقد كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله ويجودون بما عندهم كل بحسب استطاعته. وقد أنفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماله كله.

0: كله في سبيل الله والدفاع عن الإسلام وتحرير العبيد من المسلمين.
1: وقام عثمان بن عفان بتجهيز ثلث جيش المسلمين في غزوة تبوك، وكان يتكون من 30,000، وكذلك فعل عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم كثير.
2: لا عجب أن يفعلوا ذلك وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح، ولكننا لم نحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن وإن فقدناه جسدا غير أن فينا هديه وسنته وسيرته.
1: تماما، وقد حث الإسلام على الكرم في جميع صوره وأشكاله، فأمر بإكرام الضيف وإكرام الجار وإكرام الأهل والأقارب، وجعل إكرام الضيف حقا واجبا على المسلم ودليلا على الإيمان الصادق والطاعة لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
0: ودعا إلى رعاية الأقارب والحرص على مودتهم وصيلتهم والإحسان إليهم والعطف عليهم ومد يد العون إليهم. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.
2: وأظن أن من أداب الكرم ألا يصحبه من ولا أذى، أليس كذلك؟
1: طبعا، فالجود المصحوب بالأذى لا خير فيه، لأنه يؤذي المحتاج ويجرح مشاعره. وقد نبهنا الله إلى ذلك بقوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم.
0: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والكرم لا يكون كرما يا سمية إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى من غير مراء أو نفاق أو أذى.
2: ومن كان هذا خلقه كان كريما وعاش سعيدا.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقول

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك

يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإذ كففت

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

ربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم.

عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك

إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا

آيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر

الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى

0: لك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.

ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.

الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا

إنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني

تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا

ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم.

ترى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.

ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله.

الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ

البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه

تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما

مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاط

وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب.

الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيد

وأمدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى

أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه

خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض

يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال

من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: اخ والله اني تعبت من اللف والدوران، وانا بدور على شقه.
2: انت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن اسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وباعلى المواصفات والمساحه اللي بدك اياها.
3: بس انا ما معي كاش
2: يا رجل. اسكانات ناصر حمدان عنده ميزه الاقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطه البنوك، وما بتدفع اي شيء زياده وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا انه اسكانات ناصر حمدان بيت الامان.
2: قسط قسط قسط مع سكنات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، تطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
10: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
12: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
13: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
12: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
13: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
12: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
13: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
12: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
11: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
12: كل عظامي بتوجعني.
14: هاي وصفة طبية وسلامتك.
12: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
14: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
12: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
11: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
15: هاتف رقم 037-1010-25.
16: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم

0: بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا يا إلهي، الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، الحمد لله في السراء والضراء والنعمة والبلاء والمرض والشفاء، فلا حول ولا قوة إلا به، ولا نافع ولا ضار إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم إني أسألك العفو قبل العافية، وأسألك العافية في ديني قبل بدني، وأسألك القوة في بصيرتي قبل بصري، وأسألك الشفاء من الآثام قبل الشفاء من الأسقام. يا من جعلت لكل داء دواء، وجعلت داء الأجسام ابتلاء، اصرف عني البلاء وعجل بالشفاء. إلهي، لك الحمد في كل ما قضيت، فكل قضائك خير لي ورحمة خفية لا تدرك. فإن أردت بي خيرا فألهمني الشكر، وإن قدرت لي بلاء فألهمني الصبر، وامنن علي بلطف قضائك يا خفي الألطاف. اللهم إني أعوذ بك من بلاء الدنيا والآخرة، وأسألك تمام النعمة والصحة في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة، واجعلني لقضائك صابرا ولنعمائك شاكرا. اللهم إني أسألك العافية واليقين

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

مَوْئِلٌ

الموت فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

مَوْئِلٌ

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة

عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستطيع

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم.

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا

ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيةً

فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست

يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال

يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصل

لهوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم

لا إله إلا الله. تفضل يا شيخ، جزاكم الله كل خير. من تحت من تحت كيف حالك؟ ماي باردة هذول، أنا بشرب مش باردة والله.

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخ...

0: رقام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان،

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن.
1: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا.

أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني

في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال

يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق

أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية نقدم لك

0: لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، أي من قوم نوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وعرفنا إن دعت رد غباء، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. والرذال هو نفاية الشيء، وهم القوم المطحونون من الفساد في أهل الجبروت والطغيان. بادي الرأي، بادي الرأي، البادي هو الظاهر ضد الايه؟ المستقبل. في قراءة تانية: بادئ الرأي. يبقى بادئ يعني بدء الرأي، اول الرأي. يبقى انا عندي الآن اللي معاه بادئ الرأي، اي ظاهر الرأي. اكن ساعة ما الانسان يلقى اليه اي شيء فيه نظرة سطحية للشيء، وبعد مدة ياخد الحكاية دي ويقعد يفكر فيها بإيه؟ بإمعان. فلما الإنسان يسمع حاجة ما يحكمش عليها الحكم في أولها كده، مش بمجرد ما يظهر الأمر، لازم تاخده وتعمل إيه؟ وتبحثه بحث بإيه؟ بتروي. فهم قالوا: أنت بشر مثلنا، واللي اتبعك أرازلنا، واتبعوك لأنهم نظروا إلى دعواك نظرة ظاهرية من أول ما سمعوها، ولكنهم لو تعقبوها وتأملوها ونظروا في عواقبها بتدبر لما آمنوا بها. يبقى بادي الرأي زي بادئ الرأي. بادي الرأي ظاهره وبادئه، يعني أوله، وأول الشيء هو أول ظهور الشيء. انتهى المسألة، تبقى واضحة ولا مش واضحة؟ إذن هم يقول بادي الرأي. طيب استنوا بقى، شوف الأفشل، انتوا بتقولوا هم أرازل وبادي الرأي. طيب كلام على الأول، يعني معناها أنهم كان يجب عليهم أن إيه؟ أن يترووا وأن يتمعنوا. يبقوا الأرازل انتم خدتهم على أنهم لو ترووا وتمعنوا ما كانوا إيه؟ ينصرفوا. يبقى جوهر الحكم عندهم سليم ولا مش سليم؟ يبقى جوهر الحكم عندهم ايه؟ بس تقول لهم ايه؟ اتروم شوي، يبقوا مش ارازل، لان مقاييس الاشياء مش بالمقاييس اللي عندكم.

مش بمقاييس انه له مال، مش بمقاييس انه له جاه، مش بمقاييس انه له سيد. المرء باصغري قلبه ايه؟ قلبه ولسانه. يبقى ما دام عندهم هذه المساله وقلتم ده هم خدوا بادي الراي، ولو انهم تاملوا في الراي دي كانوا يرفضوا الحكايه دي. ما دمتم تثبتون لهم رفضا ان امعنوا، يبقى عندهم فكر وعندهم ايه روي، يبقى انتم حكمتم عليهم بانهم اراذل، اي بمقاييسكم انتم، والمقاييس بتاعتكم مقاييس ايه؟ مقاييس هابطه. وبعد ذلك تيجي تقول له انا عايز، انت انا عايز تفهم ايه اراذل القوم دول. بالله لو ان اراذل القوم امتنعوا عن تقديم ما يقدمونها لك من خدمه وحرفه، ماذا كنت تصنع انت وانت عاجز عن ذلك؟ ما كانش النجار جه عمل لك البيت، ما كانش اللي بيمسح ابويا جه يمسح لك الجزمه او يعمل لك الحذاء، ما كانش الطباخ يجي يطبخ لك، كنت تبقى انت ايه؟ الله. طب ده انت سيادتك معناها تجمع خدمات هؤلاء تصب فيك، تجمع خدمات تصب فيك، يبقى برضو انت ايه؟ تبقى انت غبي. يبقى اذا الامر الكل محتاج للاثنين، محتاج ليك يا سيدي يا سيد، ويبقى عندك شوية فلوس ولو ورثها ولا لا، ياما نعم، ومحتاج للجماعة دول. لو انفرد واحد منكم الكل ما ينفعش، يبقى اذا دول تتمة سيادتك. طب ده انت سيد بالقصر اللي انت قاعد فيه ده، طيب طب القصر اللي انت قاعد فيه ده مين اللي عملوا لك بقى ان شاء الله؟ اللي لابس جلابية على العري قاعد يفحت ويطلع تراب ويعمل مش عارف ايه، وخد وعمل معجنة وضرب طوب، واللي لعب شحم عمل مش عارف ايه، واللي بنى. طب ما هو انت ايه السيادة بتاعتك دي يعني ايه؟ مين اللي بنيها ليه؟ يبقى هم اللي بنيها ليه. ولو انك نظرت النظرة الحقيقية لوجدت ان سيادتك تجمع لمجهودات هؤلاء الاراذل، ولو انهم تخلوا عنك ما استطعت ان تكون سيدا. جمعت المال منين؟ إيه؟ من عمل ولا بتدير اطيان؟ ومين اللي بيعملها لك؟ يبقى كان لازم تنظر الى مين؟ الى هذه المساله. بادي الراي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما نرى لكم علينا من فضل، طب ما احنا قلنا هو قلنا لكل السياده اللي انت فيها نشأ من مين؟ طب ما ينشأ من دول، طب ما هو الفضل. طب الحق سبحانه وتعالى لما جه ايه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اهو يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المعيشة مش الرحمة بتاعت اللي من فوق، ده المعيشة اللي في الدنيا احنا قسمناها بينهم، قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. بس آفة الحكم أنك أنت تظهر إلى أن اللي مرفوع هو الغني، يقول لا مش المرفوع هو الغني، المرفوع هو كل ذي هبة وذي موهبة ليست في سواه. يبقى في هذه الهبة مرفوع، وما دام هو مرفوع هيخدمك بما رفع فيه، وانت هتخدمه بما رفعت فيه. يبقى إذا تكامل ولا مش تكامل؟ تكامل. يبقى الحياة عايزة بس بقى اللي انت بتشوفها مهن حقيرة او الى اخره، او خدم ولا بتاع، ربنا لا يديم امدها بل يعملها ايه؟ دول. يعملها ايه؟ دول. هذه الدول معناها تبقى كده وتنقلب ايه كده، السادة يبقوا كده. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ولو انهم عرفوا معنى كلمة فضل لما قالوها، لأن الفضل هو الزائد عن المقدور للكائن. فضل، والفضل يقتضي فاضل ومفضول، فما دام يعرف حاجة يبقى فاضل فيها وأنت مفضول. انظر إلى حياتك أيها الطاغي أو المسلم، شوفك فاضل في إيه، هتلاقيها فاضل يا في جاه منصب، يا في شوية فلوس، يا بتاعها مش كده ولا لأ؟ طب وشوف بقى اللي عمالين يخدموك فاضلين عنك في ايه؟ في كل شيء سيادتك مبنية ايه؟ هذا الفضل. يبقى ما هم لهم فضل ولا مالوش فضل؟ ما دام الفضل هو الامر الزائد على الايه؟ عن الضروري للموجود، يبقى كل واحد بيتفضل على الثاني بايه؟ بما زاد عنده، وهو رخر بيتفضل علي بما زاد ايه؟ عنده. يبقى العالم مرتبط ارتباط ايه؟ ارتباط

تبادل، ارتباط حاجة مش ارتباط سيطرة ولا واللي احنا بنشوفه مسيطر نقول له ايه عقل، لانك ما سيطرت الا ببرضه ناس من الارازل. طب ما انت جبت شوية ضربة نار وشوية فتوات، ما هو انت جايب منهم، ما هو انت عامل بهم عليهم. ما المسألة، المسألة ايه؟ المسألة واحدة. وما نرى لكم علينا من فضل، ليه؟ لان انتوا هم كانوا فاهمين الفضل هو الغنى، هو الجاه، هو المناصب. بل نظنكم كاذبين. بل نظنكم كاذبين، احنا قلنا الظن يعني الراجح برضو مش محكوم بالقضية، بل الراجح يبقى ايه؟ ظن. والمرجوح يبقى ايه؟ قلنا عليه انه يبقى ايه؟ يبقى وهم. طب نظنكم كاذبين، يا سلام، اكن في الانسان فطرة، هذه الفطرة تستيقظ في النفس الإنسانية ومضات. يعني ايه تستيقظ ومضات؟ يبقى متكبر وبعدين تيجي ومضة كده يبقى فيها انسان. الومضة اللي فيها انسان دي يقوم يعرف الحق حق والباطل باطل. يقوم لما تيجي الومضة دي ما قالش بل نعتقد انكم كاذبين، برضو الومضة اثرت. الومضة ايه؟ الومضة اثرت. قال يا قوم ارايتم، اخبروني ان كنت على بينه من ربي، البينه اللي هي جايه موهوبه من الله اللي هي الايه؟ النور والبصيره والهدايه والفطره والى اخره، اللي هي ايه؟ افمن كان على بينه، على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده. ما هي الرحمه هي الرساله، ما ارسلناك الا ايه؟ رحمه للعالمين. الرحمه من عنده يعني بقيت رسول، ولذلك برضه هي في الايه الثانيه أهم يقسمون رحمة، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، حيتدخلوا كمان في الرسالة وفي النبوة، احنا اسكن بينهم المعيشة بتاعتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات، عايزين يتطولوا كمان يتكلموا في المسألة. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، يعني استخبت، استخبت عليكم ولا انتم عميتوا عنه. يصح يصح. انلزموكموها وانتم لها كارهون، انلزموا ادي همزه ونلزم ادي الفعل. من الذي يلزم؟ الله والرسول بواسطته. نلزم مين؟ نلزمكم، يبقى ده المخاطب. نلزمكم ايه؟ اياها. يبقى كم حاجة؟ استفهام وفعل، وفاعل مطمور في الفعل، خلاص، ومفعول اول ومفعول ثاني في قوله انلزمكموها. شوف، وبهذه السهولة استفهام وفعل وفاعل ومفعول اول اللي هي الكاف المخاطبه، ونلزمكموها يعني الايه؟ الرحمه. يبقى ايه في ايه؟ نعم. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم، انلزمكموها وانتم لها كارهون؟ ما ممكنش. ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان ده لازم يجي طواعية، لأن لو عايزين إكرام ما كان ربنا يقدر يكرهكم وتبقوا مؤمنين، إنما إحنا عايزين إيه؟ لأن الإكرام إخضاع القوالب. يجي واحد عسكري، يجي الواحد أصله يعني من الطبقة العالية وبعد دخل تحت العسكري يقول له قوم يا ابن اللي، ولا اقعد يا ابن اللي، ولا قوم مش عارف أعمل إيه، ولا بيكره مين؟ بيكره قالبه، انما ما بيكرهش قلبه. فكذلك الحق يريد من خلقه لا قوالب تخضع ولكن قلوب تخشع. ولو ان الله يريد قوالب كان يرغمكم،
منهم كما أخضع الكون دي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ طب وأنا أخضعت السماء وأخضعت الشمس وأخضعت القمر، ولا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وماشيين على العجين زي ما يقولوا ما يلعبطوه، وخلقت الملائكة اللي مش عارف جنس أعلى منكم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يبقى أنتم اللي يعني لا. أنا منش عايز قلوب، وإلا لو كنت عايز القوالب كنت أخضعتها. ولذلك يقول إيه؟ فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إنما أنا مش عايز أعناق، أنا عايز القلوب. يبقى الإكرام مش هيديني دي، الواحد يكره واحد يقول له أمي بيعمل كده فهم مش عارف إيه دي، إنما يكره على أن يحبه ما يقدرش، ما يمكنش. وأنتم لها كارهون. إذن الدين ما يجيش بالإكراه، الدين ما يجيش بالإكراه، بل يأتي بإيه؟ بالطواعية، ويأتي بالرضا. لا إكراه في الدين. ليه اللي ما نعملش إكراه؟ لأن الفطرة سيقولك لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغاي، هي دي عايزة إكراه، ده عايزة مسألة تعرضها بس على عقلك كده وتقلها سهلة، ما تعوز إكراه المسألة دي. إنما اللي يعوز إكراه إيه؟ أن تكره على أمر غير متبين، إنما أمر يتبين فيه الرشد. ايه اللي في ايه لما اقول لك ما تسرقش غيرك؟ ايه اللي مزعلك في دي؟ ايه اللي ما اقول لك لما ما تبصش الى محارم غيرك؟ ايه لما اقول لك ما تغتبش الناس؟ ايه لما اقول لك ما تحقدش في قلبك على احد؟ دي مسألة يعني واضحة. ده انا بريحك، انا بريحك، مش عايز اخليك تقعد تغلي من نعمة عند واحد لا تحبه، عايز اريحك. يبقى اذا المسائل اللي انا بطلبها منك لو انت فكرت فيه أنها ليست مطلوبة منك وحدك، وإنما مطلوبة من الناس لك أيضا. لما أقول لك ما تسرقش بقول للناس كلهم اوعوا تسرقوا مني، بقول لك اوعى تعتدي على محارم الناس بقول للناس كلها إياكم أن تعتدوا على محارمه. يبقى مسألة إيه اللي مزعلك في دي؟ يبقى مش عايزة إكراه، عايزة بس أنت مدام الرشد متبين من الغي يبقى مسألة سهلة أوي. لا إكراه في الدين، بس الآفة أن الناس تستعمل الآية في غير موضوعها، حرف يستعمل من القرآن في غير موضوعها. تيجي تقول لواحد صلي يقول لك لا إكراه في الدين، صوم لا إكراه في الدين، قل له يا شيخ مشكلة لا إكراه في الدين أي في الحمل على الدين والإيمان به، لكن إذا آمنت به إيه؟ إياك أن تكسره، لأن انكسرت هنقطع رقبتك. يقول لك ده ايه ده؟ اقول لك لا، حينما تشدد عليه عقوبة الخروج من الدين الذي آمنت به يبقى معنا بتقول له رد بالك وفكر كويس، رد بالك وفكر ايه المسألة مش سهلة، انت حر تعمل اللي تعمله، انما ان جيت عندنا وعملت ذنب. الراجل اللي كان بيشرب خمر ومش قادر يتم قال له انا عايز اؤمن بس يعني الخمر دي يعني مش عارف، قال له بس امن وتفرج. فلما آمن قال له كنت قبل الإيمان حرا أن تشرب أو لا تشرب، أما بعد الإيمان فوالذي بعث بالحق رسوله إن شربت لنجلدنك. خلاص إن شربت عنجلدك. يبقى لما يجي يقول لك إيه يا سلام على الأنزحة بقى، يقول لك ضغط على الفكر فرض للدين، إزاي يقعدوا يقولوا مش عارف إيه وبتاع إيه. يقول له يا أخي مش إكرام، ده أنا لما بقول لك اوعى تدخل هذا الدين لأنك لو دخلت فيه خرجت منه حقتلك. يقول ازاي يقتله؟ مش حرية؟ نقول لا، حرية في أن تدخل أولا، وساعة ما تدخل أولا تحط في ريحك ساعة تخرج منه تقتل. يوم لما يكون عندك القاعدة دي أن خرجت منه تقتل تبقى مش هتدخل لو أنت إيه بقى مطمئن تمام. يبقى أنا بصعب الدخول ولا بسهل الدخول؟ ما أنا بصعب الدخول. خلاص بتصحيب آثار الخروج أصعب الإيه؟ أصعب الدخول. نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون. يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري

الله على الله. قلنا ان دي برضو وردت مع كل مين؟ رسول. وقال لا اسألكم عليه مالا، وبعدين ذكر قال لا اسألكم عليه اجرا. ليه؟ لان العوض مرة في التبادل ما يكونش مال، يكون حاجة تانية. اسألكم عليه تديني التمر، تديني شعير، تديني قطن، تديني اي حاجة. يبقى اسم الاجر اعم من ان يكون مالا او غير ايه؟ او غير مال. لا اسألكم عليه مالا ان اجري الا على الله. يبقى غلاها ولا ما غلاهاش؟ ان اجري الا على الله. وقلنا كمان ان قول الرسل ان اجري الا على الله يدل على ان الذي جاء به الرسول امر نافع، لان الاجرة لا تستحق الا مقابل المنفعة. احنا قلنا الاشياء يتخذ عنه اسم شرك، يتخذ المنفعة منها وتظل العين لمالكها، يبقى ده اسمه ايه؟ استئجار. ما تدوش اجر الا مقابله ايه؟ فكأنه بيقول ده انا كنت استحق انني اخذ اجر على الحكاية لانني اقدم لكم منفعة، فكأن الذي اقدمه كان يجب ان يكون ايه؟ له اجر. لكن برضه مش واخد ايه؟ اجر. انا مش واخد اجر، مش زاهد في الاجر، لا انا عايز الاجر من احسن منكم. نعم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ما دام قال هناك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا، يبقوا معناها أنهم بيقولوا إيه؟ مشي دول وإحنا نتبعك، مشي دول وإحنا إيه؟ نتبعك. شوف بقى الرد الطبيعي، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. انا مش هطردهم علشان حضراتكم ايه فيكم، لانني عندي مش مشخصات غنى، مشخصات يقين. انا ماليش دعوة، ما انا بطارد الذين امنوا لانهم مش عاجبينكم، لانهم الارازل ومش عايزين تجتمعوا معهم في ايه؟ في مكان، نخل المكان وانتوا ايه تيجوا. دي كل الرسل. هناك الآية التانية، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابهم عليك ايه؟ من شيء. فتطردهم فتكون من الظالمين. قال لك شوف احنا عملناهم ايه؟ فتنة، عشان يقولوا الجماعة اللي بيقولوا دول أراسل ايه؟ يقول ما فيش الا دول هم اللي يقولك. فكذلك فتنا ايه؟ بعضهم ببعض ليقولوا ايه؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يبقى إذن أدب. وهناك الآية الثانية يقول لك ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. خلي عينك دايما منه. ليه؟ لأن لما يكون فيه مجلس كده وعينك تبقى من واحد وعينك مصروفة عن التاني، الكل يفهم ان انت متجه لمين؟ للتاني. ما انتش عارف الفساد يجي ازاي. يقول لك يا سلام، ده طول ما احنا عايزين عينه من فلان، ده فلان ده مقرب له، فلان ده بقى نروح له نعمل مش عارف ايه، وفلان يعمل مش عارف ايه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس يوزع نظره على كل جلسائه حتى يظن كل جالس أن نظره لم يتحول عنه، عشان ما فيش واحد ياخد إن دي يعني بيبص. وهي الآفات بتيجي منين؟ الآفات بتيجي من هنا. تعالى فريح يقعد مش عارف إيه. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. طب وإيه يعني إنهم ملاقوا ربهم؟ إنهم ملاقوا ربهم، ربنا بعدين لما يلاقيهم كده ويقولوا له ده طردنا، تبقى أنا ما سألت إيه؟ يبقى المسألة أنا اللي إيه؟ اللي مرجوح. الله. طيب يا سيدي، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده عميت عليكم أن

يلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. يبقى فيه فصل بينه وبينهم. ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتم مش فاهمين مهمتي إيه. هو أنا مهمتي كده؟ ده أنا مهمتي وبعدين إيه؟ ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين إيه؟ أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم؟ من ينصرني من الله؟ كأن المسألة دخلت معركة. وبيقول المعركة هتبقى بيني وبين رب ما يستطعش أحد إنه إيه؟ ينصرني عليه. مش ممكن. ليه؟ لأنه هيجي في اليوم اللي قلنا فيه لمن الملك اليوم. وواحد ينصرني تقول له اخوان يمكن ينصر بالكلمة ولا بالشفاعة كده ويقول له بلاشي ومش عارف ايه. قال لك لا، ده النصر على الشيء يكون بالغلبة، انما الشفاعة تكون بالخضوع. النصر يبقى بالايه؟ من ينصرني من الله يعني معناه يتغلب، فالنصر يبقى بالغلبة. انما يشفع ما تمنعش الشفاعة يا سيدي، الشفاعة دي تبقى بالايه؟ بالخضوع. الله. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. التذكر فيه تذكر، فيه تفكر، فيه تعقل، فيه أشياء، فيه تدبر. تذكر، تفكر، تعقل، تدبر. التذكر أن يكون شيء مر عندك وبعدين الغفلة نسيتك له. التفكر علشان تستنبط شيء جديد. التعقل يعني اعمل عقلك في استنباط الشيء الجديد، فبإعمال عقلك تفكر وبتفكرك تتكون عندك حقائق. إن النفس غفلت عنها تبقى تتذكرها. طب والتدبر؟ أم قال لك فيه أشياء تلقى تأخذ منها ظواهرها. يقول لك إياك أن تخدعك الظواهر، بل ابحث في إيه؟ في أدبار الشيء. ولذلك يقول أفلا يتدبرون القرآن. يتدبرون يشوفوا المعطيات الخلفية للقرآن، يشوفوا الكنوز اللي في القرآن. ما تخش بس الظاهر كده، الظاهر بتاخد الوجهة، إنما التدبر بتاخد الإيه؟ المعطيات الخلفية. وهل يتفاضل الناس في تعرضهم لأسرار كتاب الله إلا بأن ينظروا إلى ما خلف ظواهر الأشياء؟ ما هو ضروري التدبر هو ده اللي هو اللي بيجيب الإيه؟ هو اللي بيجيب المعاني. ولذلك سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليه يقول إيه؟ ثوروا القرآن. ثوروا القرآن يعني إيه؟ لما يجي يقول لك صور السلعه دي يعني مثلا شويه قمح صورها اقلب كده وقلب فيها. صورها يعني ايه؟ ما تجعلهاش كده بحيث تاخد السطر، لا، شوف الكنوز اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده فيه. صوروا القران. ولذلك ايه؟ لا يخلق على كثره الرد ولا تنقضي عجائبه. كل ما ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. شوف سد عليهم منافذ الاعتراض. قال لهم أنتوا حتكلموا تكلمهم بقى وتقولوا أراذل وما أراذل، أنا ما جيتش قلت لكم إنني عندي الخزائن أكثر منكم فأطيعوني لأنني أغنى منكم. ما قلتش الكلمة دي. ما قلت لكوش أنا أعلم الغيب وأقول لكم على اللي مش عارف إيه عندكم ولا أقول لكم. عشان إيه يعني أرغمكم على اليقين بيه. أنا لا قلت ديًا ولا ادعيت إنني من جنس آخر ومن طينة إيه آخرة، أنا بشر إيه؟ زيكم. فأنا مدام ما عنديش التميزات ديًا

انا ما اكلش عن الايه، انا ما زدتش عن الاراضي اللي انتم بتقولوا عليهم، فانا مش هطردهم ولا اعمل اي حاجه، لانني بخاف لقاء مين؟ لقاء الحق سبحانه ايه وتعالى. ولا اقول للذين تزدري اعينكم، الذين تزدري اعينكم يعني تحتقرهم وتتهكم منهم وتسخر منهم. طب هو هيقول لمين؟ يقول للذين تزدري اعينهم، يقول للمستضعفين الاراذل بقى. طب هيقول للذين تزدري اعينهم يقول لهم ايه؟ طب شوفوا كده الكلام ده ينطبق مع انه يقولوا للذين تزدري اعينهم. ولا اقول للذي تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لا انا ما دام هقول للذين تزدري اعينكم اقول لهم ايه؟ لن يؤتيكم الله، ما انا هقول للمين؟ مش هقول للي تزدري اعينكم، هقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ لازم بكاف الخطاب، لن يؤتيكم الله خيرا، ما اقول لهمش انا هذه الكلمه. نوح هيخاطب مين؟ الذين ازدرت الكفار اعينهم، هيقول لهم يقول لهم ايه؟ لن يؤتيكم، هم مخاطبين، لن يؤتيكم الله خيرا. الاسلوب هنا مش كده، لا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم، نقله الى الغيبه. طب ده هو هيقول للمين؟ هيقول للذين تزدري اعينهم، كان الخطاب يبقى موجه لمين؟ للذين تزدري اعينهم. اذا وجه الخطاب للذي تزدري اعينهم يقول لهم ماذا؟ لن يؤتيكم الله خيرا. نقول له الكلام حول من الخطاب الى الغيبه، لماذا؟ قال لك لانك ظننت ان اللام التي تؤدي القول لفلان، لا، اللام هنا بمعنى عن. ولا اقول عن الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، يبقى اللام هنا بمعنى ايه؟ مش بالمعنى توجيه الكلام لهم، لا، ان اقول عنهم، واذا قلت عنهم يبقى هقول لكم، يبقى اذا هم من الغيبه ولا لا؟ يبقى الاسلوب استقام ولا ما استقامش؟ ولا اقول عن الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لانها بقت ايه؟ بقى خطاب للايه؟ للغيب. ودي له نظير كثير. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه، لما جه الحق قالوا ايه؟ قالوا لمين؟ قالوا للحق، لما جاء الحق قالوا للحق لو كان خيرا ايه ما سبقونا، بقى يقولوا للحق. الله، مش معقول بيقولوا للحق، ده بيقولوا عن الحق، بيقولوا عن مين؟ بيقولوا عن الحق. واذ لم يؤمنوا فيقولون هذا افك ايه قديم، لما يجي لهم الحاجه يقولوا ايه؟ ده الحق ومبين، يقولوا ايه؟ ده سحر، يقولوا عنه سحر. يبقى لم تاتي بمعنى مين؟ تاتي بمعنى عن. واذا اردت ان تؤصلها مع بعضها تقول ان اللام هنا لام الاختصاص، بيقول فيما يختص بهؤلاء سواء كان حضورا او كان ايه او كان غيبا. هناك ايه ثانيه، وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم ايه هذا سحر مبين، بقى بيقولوا للحق ولا بيقولوا عن الحق اللي قالهم؟ بيقولوا عن الحق. طب وليه ما تاخدهاش على ان الحق صوره الله في انه جاء؟ شوف تصوير الحق لما يجي، يقوم لما يجي لهم الحق يبقى بقى له الخطاب ولا لا؟ يبقى له الخطاب. ولا اقول اني ملك، ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، وكان السياق الظاهري للاسلوب ان يقول في الخطاب لن يؤتيكم الله خيرا، ان اخذنا اللام بتاع الاختصاص، لكن اللام هنا بمعنى مين؟ بمعنى عن. الله اعلم بما في نفوسهم، ما تقولوش ده منافقين، الله اعلم بما في انفسهم، اني اذا لمن الظالمين، ان طردتهم ابقى ظالم، ان قلت لهم ما تحبون ابقى ايه؟ ابقى ظالم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، قد جادلتنا فاكثرت جدالنا.

ألف سنة إلا 50 عام، يبقى أكثر ولا ما أكثرش؟ شوف الألف سنة إلا 50 عام في جدال أخذ وإيه ورد. ما هو الجدال؟ الجدال ما هو؟ الجدال المقاولة، يعني ده يقول كلام وده يقول كلام، كلام يقابل كلام. المقصود منه إيه؟ كل واحد من القائلين يريد أن يزحزح الآخر عن مذهبه بحجة أو بإيه؟ أو بشبهة، يدله شبهة في كلامه عشان يسقطها أو بحجة تؤيد كلام التاني. يبقى المجادلة معناها مقاولة، اتنين بيتقابلوا، ده يقول كلامه وده يقول كلام، علشان إيه؟ الغرض منه إيه؟ كل واحد من الطرفين يحاول أن يقنع الآخر بأن ينصرف عن مذهبه هو إلى مذهب القائل. أدي الجدال مأخوذ من إيه؟ مأخوذ من الجدل، والجدل معناه الفتل. ما بتقولش نجدل الحبل، الجدل معناه الايه؟ الفتل، لان الحبل بيجي من شعيرات كده مخصوصه هشه، فبنعملها شعرتين كده ونلمهم على بعض، وشعرتين ونلمهم على بعض، ونبتدي نعمل منهم ايه؟ ونعمل منهم حبل نفتله. ولذلك يقال للرجل القوي، يقول لك ده رجل مفتول العضلات. مفتول الايه؟ مفتول العضلات. مفتول العضلات يعني عضلاته مش رخوه، عضلاته ايه؟ جامده، ومش عضلات سائله كده. قال لك لا، ده مفتوله متداخله ببعضها. ولذلك اذا شفت الجهاز العضلي تقوم تلتفت تلاقي ايه؟ داخل في بعضه كده وطالع من هنا ودخل. ليه؟ قال لك لان حركات العضل حركات مختلفه، حين تقوم لها عضله، حين تقعد لها عضله، حين ترفع رأسك لها عضلة، حين تعمل إيدك كده لها عضلة، حين تعملها كده، بدليل أن عضلة واحدة لو تعطلت امتنعت الحركة المقابلة لها. إن حركة القيام تعطلت عضلتها ما تعرفش تقوم، إن حركة القعود ما تعرفش تقعد، إن حركة رجل ما تعرفش. شوف بقى لما عضلة تختل في لاعب من اللاعبين ماذا يكون الموقف؟ قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ومن الجدال أو من جنسه المراء، لا تكن في مرية نماري بعض، أنت تقول وأنا إيه. لكن الخلاف أن الجدل إنما يكون لحق، والمراء يكون بعد ظهور الحق. أنت بتماري بقى، لكن الجدل مطلوب. جادلوا أهل الكتاب، لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي جادلهم بالتي، إذن فالجدال مطلوب عشان نوصل لمين؟ نوصل للحق. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. يبقى الجدل عشان نصل إلى الحق ما فيش مانع، بس يكون جدل إيه؟ جدل حسن. ومعنى الجدل الحسن إيه؟ إننا ما نتحككش البعض، ما نتحككش، لأن في فرق بين احتكاك الآراء وتحكك الآراء. يقول لك ده انت بتتحكك بقى، زي ما بتقول انت بتتلكك، يعني ما انتش عايز توصل. انما الاحتكاك لما بتجيب الزناد وتحتكوا تحكوا بالحتة الحديدة دي تقوم تطلع منه ايه؟ الشرارة. يبقى الاحتكاك يوري، يعني يجيب نار، انما التحكك يواري، يطمس الحقيقة. المراء يبقى ايه بقى؟ المراء بعد ما ظهر الحق نتجادل. ده مأخوذ من ايه؟ من مرج الضرع، الضرع اللي فيه اللبن للناقة او للبقرة او للجاموسة. ساعة ما الضرع كده يكون ملان لبن، بعد ذلك يمسكوا البز وينزلوا منه الايه؟ اللبن، ينزل بشدة وبقوة الى ان ينتهي ايه؟ حمل الضرع. يقعد بعد ما ينتهي حمل الضرع يمسك البز وبرضه ايه؟ نقول له يا شيخ ما خلصت. اسمه ده المري بقى. يبقوا في المراء بعد ظهور الحق كل واحد عايز ايه؟ يقول له يا شيخ خلصنا، ما انتهت المساله، انت عجيب دم بقى ولا ايه؟ ولذلك يقول لك ده بيقرقر الايه؟ بيقرقر الجاموس، يقرقر الايه؟ اهو ده الايه؟ المراء. في حجاج، يبقى عندنا جدال ومراء واحتكاك وتحكك وايه كمان؟ وحجاج. ايه الحجاج؟ قال لك الحجاج المراد فيه اظهار حجة الخصم على الخاصم،
انما كونك تعدل عن مذهبك لا مش

بتاعته. يبقى الجدل عايزين نعدل عن المذهب، لكن الحجاج يظهر الحجة بس، يبقى غلبك في الحجة. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا،

0: كأنهم أخرجوا نوح مخرج من بيده أن يأتي بالعذاب وأن يمنع العذاب. ودي مسألة بتاعت مين؟ إنما بتاعت ربنا. قال إنما يأتيكم به الله. العذاب ده إيه؟ لأن الله يقدر للعذاب أوانا ولكل تعذيب ميلاد، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. وإذا أشاء الله أن يأتيكم لن تعجزوه ولن تفلتوا منه، لأنه لا توجد قوة في الكون تجير على الله، يعني مش هتفروا منه، وما أنتم بمعجزين. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة.

0: وفن الضيافة.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا

بيتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تتقوا

المستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من

يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت.

0: قدير.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ يوسف بن نوح أحمد.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ يوسف بن نوح أحمد. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.